0: إنها الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الدنيا رأيت لي
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: تحكي وتحكي
4: له وانت مش معقولة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: لقيت قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة،
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: صارت ستين.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

نور شو دقيقين. أي متى رح توصل هيدي اللحظة اللي بطل نشوف فيها الكهرباء عم تنقطع بلبنان؟ صباح النور وصباح الخير لكل اللي وعين معنا بهالصباح الجديد، ولكل اللي عم يسمعونا إذا بعدكم ببيوتكم أو صرتوا بسياراتكم على الطريق متوجهين على أشغالكم، كمان يلي عم بحضروا حالهم للمدرسة للجامعة، وين ما كنتوا وشو ما كنتوا عم تعملوا من صبحكم بالخير. من رحب فيكم ببرنامج صارت ستة لهاليوم لهالصباح الجديد، صباح يوم الثلاثة 6 تشرين الأول أكتوبر 2026.

0: لما تسمعوا هالموسيقى الحلوة كتير فالزو باري للعميد دكتور زياد مراد، يعني بلشنا نهار جديد سوا وبلش برنامج صارت ستة، وإن شاء الله يا رب هالنهار يكون نهار حلو، نهار مليان خير، وأهم شيء يكون هادي. أنا شرب السعادة، واليوم معنا المخرج إلي أزي، ومن هلأ ولا غاية الساعة 7:30 نحن معكم بصارت ستة على أغاني 87.9. ومثل العادة منبلش نهارنا سوا مع الوقفة الروحية، هيك دقيقتين ثلاثة منخدهم نحن وياكم، من هدي قلبنا شوي، من قدم نهارنا للرب بكل شي رح بيصير معنا خلاله وبكل شي ناطرنا بهالنهار.
1: معا نصلي.

يا رب بهالصباح الجديد نوقف قدامك ومنسلمك نهارنا وكل شي ناطرنا بهالنهار. يمكن ما بنعرف شو مخبلنا هالنهار, ويمكن في اشياء منقلق منها, ويمكن ما بتعجبنا, او ما بنعرف كيف رح بتصير معنا, بس بنطلب منك انه تكون معنا بكل خطوة وبكل شي رح بيصير معنا بهالنهار. وجه طريقنا يا رب, احفظ اهلنا, احفظ كل الناس يلي منحبهم, وخلينا اليوم ما تطلع من تمنا الا الكلمة الحلوة. خلينا نكون هاديين واعطينا القوة لحتى نعمل الخير وين ما رح منكون بهالنهار. يا رب خليك معنا اليوم, وخلي كل خطوة منخدها تكون بإيدك وتحت نظرك وبرضاك.

نحن بنعرف انه عينك دايما علينا ونظرتك ما بتتركنا ابدا وين ما رحنا وباي ظرف كنا، انت شايفنا انت سمعنا وبتعرف شو في بقلبنا قبل ما نحكي.

0: خلينا اليوم يا رب نمشي ونكون مطمنين لأنه إيدك معنا وعينك علينا وما بتتركنا لحالنا أبدا. يا رب احمينا ورفقنا بكل خطوة بيها النهار. صلاة مقبولة لكم جميعا وإن شاء الله الرب بتلمسوا حضوره بكل شيء بهالنهار.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: يسعد صباحكم جميعا. نحن قلعنا أنا وإلي أزي وبدي أقول بونجور لميلينا ونقول مرسي لنوال يلي كان معنا مبارح دي جي دي دروب. يلا هلا صاحبي وحدة رح بيرفقكم المخرج إلي أزي لأنه ميلينا اخذ فرصة إن شاء الله بترجع هيك بصوب نص الأسبوع اللي جاية أو بنهايته بترجع بتكون معكم. حتى لما أنا بسافر رح تترافقوا كل يوم بمن قلب بيروت على 7:30 مع ميراي مزرعاني والمخرج إلي أزي. الأسبوع اللي جاي مثل اليوم بتكون أول محطة لقلنا نحن وأحلى مستمعين. بكون أنا تنين اللي جاي 12:30 نص الليل بدنا نكون بالمطار مع 55 مستمع ومستمعة. بيرجع القسم الثاني من الرحلة مثل اليوم بنص الليل بيكونوا بالمطار يعني 110 أشخاص تقريبا من المستمعين من كل المناطق اللبنانية رح نترافق نحن وياهم برحلة كتير حلوة إلى إيطاليا. أكيد عم ينظمونا الرحلة إيمانويل ترافل مكتب إيمانويل للسفر والسياحة الدينية يلي موجودين بجبال. أنا بدي حيي بيرزخ يا صغيب وكل الستاف يلي تعبناهم كتير ورح بيكون معنا 4 أشخاص من الرحلة يعني بيرزخ يا صغيب رح يكون معنا ومايكل جريج وتاني يوم بيلحقونا إيمانويل زغيب ومدام رين زغيب. تحية كتير كبيرة لكم.

0: اتمنى لكم نهار حلو، نهار مبارك، نهار مليان خير وراحة بال، والرب يحفظكم ويحفظ كل يلي بتحبون.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: نشكر الله اليوم في واتساب. امبارح كنا غايبين عنكم، كان في عطل بالواتساب، اليوم مش الحال.

ما كان عندهم حظ انه يكونوا معنا بهالسفرتين على ايطاليا. بوعدكم انه بس نرجع رح نطلق سفرة جديدة لكل يلي حابين يروحوا على ايطاليا, بس مع برنامج منوع وبرنامج جديد, يعني غير هذه السفرة. اكيد في ثوابت ما فينا نزيح عنهم, مثل زيارة روما, الاقامة كذا يوم بروما, زيارة الفاتيكان, اسيزي, كاشيا, سانت ريتا, سان جوفاني روتوندو, يعني بادري بيو. بس رح بيكون في مناطق جديدة.

كل حدا بهمه إيطاليا للصيفية اللي جاية أو هالسفرة اللي عم نحكي عنها فرنسا بلجيكا وألمانيا بدكم تبلشوا تبعتولي واتساب على 03-777-9-6-9 منسجل أسمائكم مثل ما بيصير قبل, وأول ما يخلص البرنامج مع كلفة السفرة بنعطيكم كل التفاصيل. فإذا بعتولي على 03-777-9-6-9 سفرتين من العمر رح بيكونوا.

26 الأول أكتوبر عيد القديس توما، توما الرسول، ينعاد عليكم جميعا. نحن بعدنا عم نعيش زمن الصليب، وصلنا للأسبوع الثالث من زمن الصليب.

0: هلا بدنا نشوف مين واعي ومين عم يسمعنا. يسعد صباح كل يلي واعيين معنا ويلي عم بحضروا حالهم لحتى يبلشوا نهارهم بكل حماس بكل نشاط وبكل عزيمة.
1: أنا قلبي مشتاق.
0: يلا مشتاقين أنا وإيدي نسمع أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9. خبرونا مين واعي ومين عم يسمعنا.
1: أنا قلبي مشتاق وبعد جمر نار.
0: أحلى صباح لأحلى عالم. يسعد صباحكم جميعا. جوسي جوسي يسعد صباحك. تحية كبيرة لك.
2: يسعد صباحك شاربيل وصباح المستمعين. أبو جود معك من عبين.
0: تحية لك أبو جود.
1: انت حب البينات
0: كمان راي مثل العادة كل يوم بيسمعنا من زو مكايل. كمان سليم بوشي من ديك المحدية لانطلق بالباص رقم 40 لمدرسة الشانفيل.

0: استاذ بيل
1: على صباح النور
0: جميع المستمعين. معك رزميك من الضيعة ابو حمود.
1: يسعد صباحك رزميك، تحيه كبيره لك. كمان عبدو حداد عم بيصبحنا بالخير من النمسا، يلا شي مره ان شاء الله بنعمل حلقة عندكم عن النمسا. كمان ساميه من عشوت، يسعد صباحك ساميه ابي رزق.

تروحوا شربول تروحوا ترجعوا بالسلامة. عم نسمعك بالباص رقم 22 اللي سي مونتين ببيت شباب. نهاركم مبارك مايا، تحية كبيرة لك يا مايا. بونجور شربول، مرسي بور لا بتيت بريير، الله يحرسك ويخلي لنا اياك. مرسي جورج عطيه من فرنسا. يلا حضرنا حالك ابو جريج، الصيفيه اللي جايه جاي رحله على باريس. بس نرجع من ايطاليا رح نطلق السفره. البدايه رح تكون من باريس، رح يكون في لنا محطات مهمه، رح نزور ليسيو بالنورماندي، نزور سان تيريز، رح ننتقل على بلجيكا والمانيا.

صباح الخير لأحلى مستمعين. جازية جازية شو هيدي كافيه دو برازيل؟ خي خي برافو عليك، صرت ماشي على السكة الصحيحة. هيدي عون كمان من صفحك بالخير، وكل يلي عم بيسلموا علينا وعم بيسمونا أصواتهم على 71 9 8 9 9 8 9.

0: الخير يا شرب. اليوم راح تستغرب هذا الرقم غير هذيك الرقم هذيك
1: ما بحفظ أرقام.
0: حبيت أقول لك بونجور وبدي أقول لك إنه أنت سبب سعادة الآخرين يا شرب بهالبرنامج الصباحي. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية وربنا يقويك وتضلك بهالنشاط. وشو بدي خبرك يعني قديش عندك شعبية وقديش العالم بحبوك يا شرب الإسعادة. يسعد صباحك وأحلى صباح لمالينا ولإلي أزة أنطوانيت مسعد.
1: لك يا أنطوانيت هيدا أنت طلعتي تحية كبير لك، كل شيء قلتيه بيرجع لك. يا لك أننا نحن صغار هيك نكون كنا عم نسب لبعضنا عم نقهر بعضنا، كل شيء قلته بيرجع لك وهلأ كل شيء قلتيه بيرجع لك. أنتو سبب سعادتنا.
2: حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. ما في أعظم من حنان ربنا علينا. صباح الخير شربي.
1: تحياتنا لألك توني. مش معقول ألحان زكي نصيف حتى بالترانيم رايع.
3: الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة.
1: تعرف انه وقت يلي نقت نوال زغبي هيدي الغنية كنت انا مع محمد الرحيم.
3: رجعت لي تاني حب قلبي من جديد.
1: كان عم بكرموه لنوال زغبي بالقاهرة بمدينة الانتاج الاعلامي وكنت انا معه. ووقتها تاني يوم راحت لتسمع هيدي الغنية ورحت معه.
4: يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك شربوه. صباح المستمعين من ولاية ماريلاند الأمريكية.
1: يا هلا فيك
4: حبيب قلبي. نهارك مبارك. وأنا هلأ جود نايت صرنا آخر الليل
1: بس وعبنام
4: دائما على السماع. يسعد صباحك.
1: برافو عليك. تحية كبيرة لك ولكل اللي سهرانين لا يسمعونا كان بالولايات المتحدة الأمريكية كان بكندا أستراليا. هلأ أحلى شيء عندكم ظهريات قاعدين عم تتغدوا هلأ ومين قدكن. كمان كان في مستمع يحكينا من فنزويلا. وينك؟ ليش شايبين عم يسمعنا بترشيش. تحية لك الياس ولا مدام ليلى برام الدنيا ورا على سيدني وبرام أستراليا كلها. ومثل ترشيش ما في مثل الكستانيات ترشيش وجوزات ترشيش ما في.
5: شربت حب عيد ما تخيي كوزات الصبع عليه بلا من مية تحقق كل مياته بس ما ينبت شرب.
1: يا هلا فيك يا مايا وينعد عليها وكل يلي عيد ميلادهم اليوم 26 أكتوبر كمان نحن من عيدكم. سميرة ضو من القرية بالمتن الأعلى. تحية لك يا سميرة. وسميرة تو عم تسمعنا بفرنسا بتور كمان. يسعد صباحك سميرة. كمان بدنا نقول بونجور لسوزي.
3: تهواك يا روحي والدق معاك أجمل
1: لحويك من حصارات. يسعد صباحك. صباحكم وين ما كنتوا. إن شاء الله يكون نهاركم خفيف يكون حلو وتبلشوا بابتسامة وأهم شيء بمزاج منيح. ولحتى تبلشوا نهاركم بمزاج منيح بتعرفوا أنتوا شو الدواء أو بتعرفوا شو المفتاح. ضروري لكم مين بيعرف شو الطريقة لحتى يكون نهارنا منيح ومزاجنا رايق. صباحك خي شربل. أنت منور صباحنا بصلاتك الرائعة. مروان شايب من علي. يسعد صباحك مروان.
6: يسعد بير. بونجور إلي وبونجور لمنينا. وتروحوا ترجعوا بخير وسلامة. ويعطيكم ألف عافية ونهار مبارك للجميع. كارولين
1: يسعد صباحك. كمان أنا بقول بونجور لمنينا عم تصبحنا بالخير. كيف الطقس بميروبة؟ لو شو ما صار مش ممكن نسيبكن ابدا ونترككن الا هيك كل فتره بنعملنا شي فرصه شي يوم يومين شي سفره بس كتر خير الله. يعني نحن ميراي متفقين نحن عائله واحده يعني بتسافر ميراي أنا باخد عنا بسافر أنا ميراي ما بتترككم أبدا. مهم يضل في حدا يرفقكم بصبحياتكم.

0: من أجمل الأصوات جاد نخلة، تحية كبيرة لك يا جاد. كان يسمعنا بس في عبكير، مش من زمان حكينا معه. صباحو
1: تربولة، صباحو ميلينا، تعليل رمالينا، صباحو لعلي المخرج، ومبروك الواتساب لعلي. وأنا هلأ
0: خلاص بلدي عمرك.
1: ننزل على جسر المطار لحتى أجيب الشباب على الكوينة. إن شاء الله نهاركم سعيد.
0: وليك الله يقويك يا حكمت. بس عرفنا مين الشباب.
2: بونجور بونجور شربور، يسعد لي صباحكم. اول شيء صباحنا ما بيحلى الا بصوتك واغاني ميلينا وميلي وكافيه دو برازيل.
0: برافو عليك. هيدا السؤال سالتكم، شو الشيء يلي بيغير لنا مزاجنا للاحسن؟ هيدا الجواب، كافيه دو برازيل. شربول بونجور إلي، معكم نادين شهوان من حملاية. أكيد نحن عم نسمعكم لأنه أنتوا أحلى دواء. بنادول والله إلي مجدلانة عطى جواب صحيح، ما انتبهنا لك للوس، عم بيقلي أكيد الكافيه دو برازيل بغيرنا مزاجنا.
1: شربين شباب كات أدمانس المطبخ يلي بشارع سلاف العريض بيعمل
0: اي طابق
1: عزايم ومعزايم وكوكتيلات واعراض. كات ادماس.
0: منيح اللي خبرتنا، لانه كانت عتلين هم مين الشباب يلي كل يوم بتقلنا خلص شغله بالبلديه وراي على جسر المطار. خبرنا شيء بهم الناس يا حكمت، خبرنا عن حالك، مجوز، اعزب، تحت نصيبك، كيف شغلك، راضي على شغلك؟
3: شربل بونجور إلي، بونجور لميلينا، يسعد صباحك يا شربل، أحلى صباح معك، وعن جد بدنا نشتاق لك تروح وترجع بالسلامة. الدوار من الدكوانة
0: كل يوم رح أبعت له فويس لميراي كثير. بعد بنشتغل أربعة خميس جمعة، والتنين رح أجي، مع أنه مسافرين التنين، بس التنين رح أجي. موسى إماز من زحلة، تحية كبيرة لكل أهالي زحلة، منحبكن كتير. يا ريت بتحكونا بلهجات مناطقكن، بعتولنا فويسات، يعني كل واحد أهل الجبل بعتولنا لهجة يعني فويس بلهجتكن. أهل الشمال، صغرتا، عكار، وين ما كان، أهل بيروت، كسر، وين قريب ومن تاكل هبرة.
1: أنا مجوز شربل، وعندي سمير وتريزا، ومرتي اسمها فيفيان، وكلهم بيسلموا عليك.
0: يلا الله يخلي لك ياهن، أحلى شيء العيلة. كافيه دو برازيل موجود بكل المناطق اللبنانية، بس إذا ما لقيتوا بعتوا واتساب، يعني ما بدي شيء، بعتوا واتساب للشركة وهن بدلوكن على أقرب مطرح ببيع كافيه دو برازيل على بيوتكن. رقم واتساب شركة الكافيه دو برازيل 76 777 361. فإذن 76 777 361، هيدا رقم شركة كافيه دو برازيل. اللي واعيين هلا وعم بحضروا حالهم لحتى يبلشوا نهارهم بكل حماس، من صبحكم بالخير. لا تلتهوا كتير، يلا اسرعوا قد ما فيكم لحتى ما تسرعوا على الطريق. شربول احلى دواء. عم يسأل سؤال، شو احلى دواء؟ الجواب، انت احلى دواء شربل، انت وميلينا على الهواء. كمان أكيد كتار منكم صاروا هلأ بسياراتهم، بلشوا مشوارهم وعلى الطرقات لحتى يوصلوا على أشغالهم. يا رب توصلوا بالسلامة، والله يكون معكم ويحميكم على الطرقات، لأن أهم شيء عنا سلامتكم، أنه توصلوا سالمين مطرح ما رايحين. أكيد رايحين على شغلكم، مش رايحين تقزروا، إلا اللي مسرب من السهرة هلأ.

ديروا بالكم على حالكم وخلوا نهاركم يبلش على مهل, وأكيد سلامة كل واحد منكم أهم من كل شيء بهالدنيا. كل يلي صاروا بشغلهم من هلا وكمان كتار بيكونوا عم يسمعونا وهن بشغلهم لأنه كل الليل كان عندهم شغل, الله يعطيكم العافية. لكل يلي عم يسمعونا وكانوا بالليل شغل إن شاء الله ما تكونوا تعبانين, والله يعطيكم هيك قد نيتكم وقد ما عم تتعبوا. كلنا سوا بنتمنى انه هالنهار يقطع على خير, وكلنا سوا نرجع على بيوتنا بألف خير.

في ناس غطسانين غطسين بركوة القهوة الكافيه دو برازيل. بدي أقول لكم صحتين على كل فنجان عم تشربوه هالصبح. كاسكن مع كافيه دو برازيل. كل يلي عم يشربوا كافيه دو برازيل من لكم كاسكن.

0: شكرا لكافيه دو برازيل يلي بتجمعنا كل يوم مش بس بصبحيتنا بكل اوقات النهار. بس سبحان الله الكافيه دو برازيل على الصبحيه لها طعمه ثانيه بتكون غير شكل, بس هي طيبه كل النهار.
1: بونجور إلي. على سيرة أنه كل حدا يحكينا بلهجة منطقته, بدي خبرك هالخبرية. قال في اثنين كانوا قاعدين أصحاب, قال له أنتو ليش دخلك هيك أهل كسر؟ وين أبدي؟ شو ما معي؟ شو أفين؟
0: وليش وعيش
1: تحكوا هيك؟ قال له ليش أنتو كيف أهل الشمال كيف تحكوا؟ قال له عودة
0: عودة. من وين كارولين؟
1: يسعد صباحكم, معك نهاد.
0: نهاد, نهاد, ليش قلت كارولين؟ تحية كبيرة لك ست نهاد.

0: بنكون مستعجلين كثير وبدنا كل شيء يصير بسرعة، بدنا نوصل بسرعة، بدنا نخلص بسرعة، بدنا نشوف النتيجة بسرعة، بس صدقوني مش دايما السرعة بتكون هي الحل. في اشياء بدها شوية وقت، بدها شوية صبر وشوية رواء وهدوء لحتى نشوف نتيجتها. مش يمكن كل حد عم يسمعنا اليوم في شغلة ناطرة، يمكن ناطر جواب، يمكن ناطر خبر حلو، فخلونا ما نستعجل عليها أبدا. نحن مطلوب منا نعمل كل اللي علينا ونترك الباقي لوقته، لأنه مش كل شيء بيتأخر بيكون ضدنا، بالعكس ممكن يكون لصالحنا. الحفرية الكبيرة اللي بالجمهور، قلت لكم يعني الشغل دايما مستعجلين، احنا حفروها بدنا تخلص ثاني يوم، لا الشغل النظيف بده وقت، بدنا نروح.
1: صباح الخير، موجود إلي، موجود ملينا للجميع، ولا يشهد الحكم لك فائدة كتير كبيرة، بس هون نسافر، بس يلا ان شاء الله تنبسطوا وراح ترجعونا بالسلامة. بحبكم كتير، مجدلين من صيدا.
0: تحية لك لالو سلا، بعت لك صورتي واتساب، عملها برينت اوت وحطها تحت المخدة كل ما تشتاق لي. ساعتها ببطل ينام، بيشيك وبيس. فؤاد غنام من نيحة، شوف يسعد صباحك، شو حلوة هالضيعة.

رجاء تحية لكل المستمعين يلي غاديين بكير ورايحين عشغالهم ومن دون نفس، لأنه صدقوني منشتغل ومنحس حالنا بعدنا مطرحنا الكوى نار الكوى شو بقولوا الأسعار عم تكوي جوبنا عم بتفضيها. يعني نحن بعدنا بست الشهر، أنا بتحدى حدا يكون بعد معه شي 100-200 دولار من يلي موظفين مثلنا اللي بيقبضونهم 500-600-700 دولار 800 دولار، يعني بين موتور فاتورة موتور ومي وكهرباء وبنزين كل يوم ومصروف البيت، المعاش بيتبخر بسرعة. مع سعر تنكة بنزين عم يعني حوالي 32 دولار، ومثل ما بتعرفوا رابطة موظفي الإدارة العامة عم بتطالب بعشر لترات بنزين عن كل يوم شغل كبدل نقل. الحكومة كانت أقرت للقطاع العام بدل نقل وللقطاع الخاص تقريبا 5 لترات يوميا، يعني عم نحكي بين 500-800 ألف ليرة كحد أدنى وحد أقصى. الرابطة أعلنت استمرار الإقفال أيام الجمعة ولوحت بتصعيد جديد لأنه منا قبلين أبدا بالخمس لترات بنزين. قديش البنزين عم ياكل من معيشتنا بالشهر وما بعرف يعني عن جد كيف عم نقدر نكمل. انا بعيش كل يوم بيوم بحكي عن حالي. فاتير الموتورات كارثه، يعني وصلت هلا الفاتير الموتورات ل 52 ألف و 48 ليرة لكل كيلو وات بالساعة، يعني تقريبا بزيادة حوالي 9.5% عن الشهر السابق، يعني مش هينة، يعني عم نحكي حوالي 10% الزودة. إذا بنرجع من شباط الماضي بنحسبهم لليوم، صارت تعرفة المولدات زايدة بنسبة 75%، ومعيشاتنا ثابتين بالأرض مثل الكراسي بعض السياسيين مش كلهم. وزارة الاقتصاد بتقول انه هي عم بتكثف الرقابة. امبارح مثلا سطرت 12 محضر ضبط بحق اصحاب مولدات بالشمال لانه عم بيخالفوا التسعيرة الرسمية. والله بدنا نضلنا راضخين لأصحاب الموتورات. أنا امبارح عم بعمل اشتراك موتور، ما رح أقول المنطقة وين، طلب مني اللي بياخد ديبوزيت بس توقف برجع لك إياهم، كل 5 أمبير بياخد 9 مليون ليرة بخليهم معه. بقول لك حبيبي بتعرف شو بشتغل أنا هلأ؟ مرعوب، يعني 15 أمبير بدنا ندفع 27 مليون، هودي مثل جارانتي بيضلوا عنده، قال بس تترك بيرجع لك اياهم. ايه اساس هو اخر محل بنوكي. وين وزارة الاقتصاد والتجارة؟ بنقول لهم صح النوم، قوموا، صارت ساعة 6:36 وعو يا جماعة مثل هاللبنانيين الكاتحين على شغلهم. بس قولوا هن لوعيين بتشوفون على التلفزيونات ومزبطين حالهم وجال وقصة شعر غير شكل، بس يعني واعيين بس هيك بالشكل، بس من جوا نايمين وغاطسين. يلا خلونا نغير جو ونحكي عن الروشن ومطانوس تريدينج وأوزمو أحلى شيء. بدي حيي كل المدارس يلي تسجلت سبق وتسجلت بحملة توزيع أوزمو، وشركة مطانوس تريدينج عم بتزوركم كل يوم مع كاركترات أوزمو، عم يتوزع علب، يعني مش بالحبة، عم يتوزع علب على كل التلاميذ مليانين بمنتجات أوزمو. Thank you, Mtanos Trading.

0: حسسكم اليوم نعسانين ولو ليكم هلا اغاني الي عم بمرق لكم.
1: صباح الخير لاستاذ اغاني اغاني وللمستمعين، بتمنى لكم نهار حلو ومثمر. معكم بسام من البوشري.
0: لك يا هلا فيك يا بسام.
2: انا اسمي شربل، انا هلا رايح المدرسه وحبيت اقول لك بونجور.
0: يا اهلا فيك شربول،
2: وهيدي اول مره بشترك فيها معك بالبرنامج.
0: لك ميرسي، لانه اكيد بتسمعنا دائما بس اول مره بتسمعنا صوتك. يلا مره ثانيه بدنا نحاول نسجل فويس واحد ما يكون مقطع

لكل التلاميذ يلي اخدي معهم اليوم على المدرسة روشن بدي لكم ألف صحتين روشن، خصوصا إذا اخدي معكم الويفر ولا أطيب من هيك، كثير طيبين. خمس طبقات من البسكوي، يعني أربع طبقات من الحشوة، حشوة يعني غنية حرزانة، ما في شوكولا أبدا، ما بيدوبوا بالشنطة. روشن الويفر في منه على حامض، على بندق، على فانيل، وعنده كمان في حشوة شوكولا، بس مثل ما قلنا ما بتدوب أبدا، نكهة كتير طيبة، وقريبا رح بيصير فيه نكهة جديدة على كاكاو مع فانيل مع بعض الميكس. كمان ما تنسوا، بس نقول روشن ما تنسوا لوفيتا، لوفيتا علبة كبيرة في كذا حجم، بقلبها في مثل الكوكيز على نكهات منوعة، كتير طيبين لوفيتا كتير.

0: مثلاً فاتورته اجت $150 وما بدور شيء، وأنا مثلك إلي، أنا $152 لا مندور أزان ولا مندور أي سي لا مندور غسالة ولا مندور شيء إلا هاللمبة وهالتلفزيون. $152 إذا بدكم تطلبوا روشن من عند مطانوس تريدينج كتير هين، تفوتوا على الويب سايت mtanostrading.com وتتسوقوا من خلال الويب سايت، هيك بتعملوا تشكيلة كبيرة غير روشن من منتجاتهم، بتشوفوا شو عارضين، شو في عروض جديدة. بس ما تنسوا إذا كنتوا عم تتسوقوا من خلال الويب سايت تكتبوا أغاني 15 لحتى تستفيدوا من حسم 15%. هيدي البرومو كود لإلكن أنتوا مستمعي أغاني أغاني، فإذا نكتبوا أغاني 15.
1: بونجور شربول، بونجور إذاعة أغاني أغاني، ونهاركم حلو، صلاة مقبول.
0: وين هلا خلصت صلاة؟
1: أنا 5:30 من حراجل صرت بالدورة، وما بيحلى نهارنا إلا مع كافيه دو برازيل، ونهاركم حلو يا رب.
0: والله يا إليو تحية كبير لك، لازم يخدوك أنت كمان من الأشخاص الوجه الإعلاني للكافيه دو برازيل. عن ميدي غوريا جلاديس إذا عاملين سفرة هالسمر، ما خلص السمر، صرنا بتشرين، ما في بقى رحلات على ميدي غوريا. والله يا شربول عنا بالشويفات عم ياخدوا الصيانة منزلية $20 زيادة على الفاتورة، يعني رجع مثل كأنه عم ياخد دولار على الكيلو، بده $20 قبل بشرفك. ما بعرف يعني مين عم فؤاد بعد فويس رجع قري اللي كتبهم، يعني انا خلصت حالي وصلت لهون، بس وصلت لمحل خلص سكرت بوجه الدنيا. بليز يعني بدي بعت جمل طويل بعته فويس بليز. شربول صراحة مش نعسانين رفنين، انتوا بتشتغلوا بالكارما كارما الكيترينج يعني، وقرفانين. يا ريت انا عندي شي شركه كيترينج. واو واو واو واو سركيس سمعان من كفر عبيده بعت لي صوره اللوفيتا، نشرن على تابلو السياره، لوفيتا على كاكاو، لوفيتا على بندق. وشو هيديك الروشن؟ يا اول مره بشوفها. دارك روشن دارك تشوكلت، واو شي بشهى. لكن من الروشيتو الكنافيتو على حامض، هودي اللي بيكونوا مثل هيك مبرومين محشيين حامض. واو
2: بونجور شربول، تفضل على الروشن، اشكال منوعة على ذوقك.
0: لك اسم الله عليك، منين جبتن هودي يا سركيس؟ حطيتن على السيارة فلشن. انتبه قفل السيارة منيح بس توقف، ما تنسيها مفتوحة.
3: شربول بونجور. بالنسبة للموتور يعني نحن أخذ منها 256، سألني ليه يا إمام؟ هي التسعيرة 252، قال لأنه أنتو بعيد عن الموتور، ليك الحجة ما بتقلع شيء، هي وين بزوم كيل؟ بس نقول لك
0: ما يكون نفس صاحب الموتور اللي عم نحكي عنه. امبارح خبرنا هيك شيء عن الامطار عن البعد. بدي اقول بونجور كمان لسالي مراد عم تسمعنا بريفون، تحيه لك. لكل يلي بدي يتواصل معنا بس على 71 9 8 9 9 8 9، مروان ابي خليل كمان من عليك اليوم بيسمعنا.
4: جمال مش معقول عغفلت عين.
2: شربول من السوبر ماركت جبته، تشكيلة واسعة قد ما بقدر، ويفر وهودي والكوكيز.
0: وليك مبروكين، الله يبعد الضربات. كيف عرضهم سركيس مهضوم؟ عرضهم بهالسيارة فلشهم
4: عغفلت عين قلبي مال عين.
0: عندكم تلاميذ المدارس اليوم فرصة؟ وينهم؟ ما سمعنا حدا اليوم، سمعنا شخص واحد شربل اللي قال أول مرة بيحكينا. وينكم؟
5: بونجور شربل.
0: بونجور.
5: نحن بمنطقة بير حسن بياخذوا على الخمسة أمبير $270.
0: شو بدنا نقول لهم؟ الله يعطيهم العافية، ما دام الدولة سايبة ولا في رقابة وبيضحكوا علينا الضابطين موتورات بالشمال. يا حبيبي تعالوا لعنا، شوفوا عنا شو عم بيصير بكسر وين وبالمتن وبكل لبنان، أنتوا قادرين تضبطوهم بكل لبنان؟ ما صاروا دولة بحد ذاتهم. وكلهم أصحاب سيارات مفيمة فيمي وسيجار بنقوا، والأحلى من هيك بنقوا.
6: بونجور شربل، أنا رايح المدرسة، بحبك كتير.
0: لك وليش تأخر؟
6: أنا سانتريتا كريستو دبي.
0: لك سانتريتا دبي، واو شو بحبها المدرسة. مدام جوسلين بتعلمكم؟ مدام جوسلين عيد؟

0: adam bir alsa sergim.
1: Şu an?
0: Sen benim adam bir alsa sergim.
1: ما فهمت شيء. انتو ما تقطش بليز سجل على مهلك واحكيه على مهلك لحتى نفهم وكل المستمعين يعرفوا شو عم تقول. لأن أكيد عم تقلنا شيء كثير مهم. تلميذ اللي بيسمعونا كل يوم انتو جزء أساسي من عائلة صارت ستة، فتحية كثير كبيرة لكم. هات لنشوف شو قلنا.
0: أحلى مدام بآسيا.
1: آه مدام جوسلين عيد مش بس بلبنان، أحلى مدام بآسيا كلها. لا غلطان، أنا زعلت منك، لأن هي أحلى مدام مش بآسيا بس، بالعالم كله. اليوم أعطيوا زودة الرهبان الويزة لمدام جوسلين عيد، قالوا لها عم يحكوا عنك على الراديو.
2: بونجور شربل، بونجور. والله ما بعرف اليوم هيك ناس تعب على قرف على هيك احباط، شو بعرف.
1: لا يا عمي شو صاير.
2: يلا ان شاء الله يكون نهار هيك احسن. جوسلين معك من عشقوط، صرت بالزلقه والله، ضغط اليوم سير.
1: يلا جوسلين الله يكون معك. ليك لك شو الدواء اذا هالقد حاسه باحباط؟ بس توصل على المكتب او هلا وقفي شي محل، جيبي ظرف بن كافيه دو برازيل، أول ما توصل على المكتب قبل أي شيء بتعملي ركوة ما بتفهم. بتبلش نهارك مع الكافيه دو برازيل. أنا بقول مزاجك منه مزبوط لأنه مش شربانة كافيه، ما شربت اللي عمول مش شربانة، ما شربت اليوم كافيه دو برازيل.
3: بونجور شربل، بونجور إلي. شنطة السفر على روما صارت حاضرة وفيها كافيه دو برازيل.
1: هاي
3: بس انت برأيك شو لازم نحط من عدم طانيوس تريدينج؟ معك إلهام سعد، نهاركم مبارك.
1: ولك تحية لك مدام إلهام، هاي ريحتينا. يعني ما بياخد أنا مع كافيه دو برازيل بكفو. خلص أنا بجيب، أنا بجيب روشن وبجيب أوزمو، بدي كل النسوان عم تاكل أوزمو ورجال كمان. حتى نسأل تلاميذ المدارس المهضومين اللي عم يسمعونا اليوم، لأنه ما حدا عم يحكينا، صاروا حكينا شي اثنين ثلاثة بس. اليوم مين وعي قبل؟ انتو أو الماما أو البابا؟ مين وعي أول شي؟ بتكون الماما وعيت أول شي ونازلة فيهم يلا قوموا دق الألارم. صار الساعة 7 إلى 11 دقيقة، الوقت راكد فينا ركد. معك سميرة من فرنسا. سميرة أنصو، بدي صبح على مدام إنعام. أنا وسميرة ضو فقدنا لها كتير لأنه التليفون انكسر، وحياة الله مبارح بالليل تذكرت إنعام، قلت يا عمي وين مش عم تحكي ميراي وما عم تحكيني. سبحان الله إلي الكسر وين مش بإيده، يعني قلت مش عم تحكي ما عم تحكي. فينا ما نحط حرف الشين بكلمتنا. لا بليز عم تزعبروا، في حدا بعت 4 فويسات ورا بعضهم كلهم بنفس التوقيت، يعني ما فينا نقطش.
4: هاي شربل، انا ارام. خيال نينا ولعتتك فويس المرة الماضية، هلا نينا و بالبيت هي اخواتي وانا رايح هلا على المدرسة لحالة. وشو الويفر؟
1: روشن، ما بتعرفوا؟ لا حبيب القلب كثير عم تبعت
4: فويس. هلا نحن كمان عم نسمعك، هيدا ثاني فويس بعت لك اياه عن صوتك.
1: هيدا الثالث، في واحد فاضي.
4: انا وعيت اول شيء 6 وقت سمعت الارم 6 وسمعت صوت اختي.
1: بس مين اللي اجى وعيك؟ الالارم او تيتا او اختك؟ يلا بدك ليك شو بدك تعمل؟ هلا بدنا نعمل افور انا وياك، بدك تبعت فويس واحد. يلا هول الاربعه بدنا نتعلم نبعت فويس واحد، اوعى تقطش بعد.

0: بدي اقول بما انه في هالقد تلاميذ مدارس عم يسمعونا، ما تنسوا العرض الكبير يلي عاملينه اشقر اوبتيك. ما فهمت شو يعني فتت على الحمام؟ قلت له مين وحي قبل، انت او تيتا او لا؟ قال التيتا واخته وعيه قبل، بس مين اللي اجا وعيك؟ الالارم او التيتا او وعيت لفوت على الحمام لقيته وعين. ايه عال ضليتك واعي فازا. منيح اللي حسيت حالك بدك تفوت على التواليت لحتى وعيت. اشقر اوبتيك عاملين عرض لتلاميذ المدارس، لكل التلاميذ يلي بيلبسوا لونات ميديكال اللي بتدفعوا حق الازازه بس، والكادر ببلاش لكل تلاميذ المدارس. هيدي ما حدا بيقدر يعملها الا اشقر اوبتيك بزوق مكيل، يعني بيحرز كتير المشوار لعندهم. فاذا اشقر اوبتيك بزوق مكيل بتدفعوا حق الازازه والكادر ببلاش وبتاخدوا اللونات كلها بعد 10 دقايق، بتضلوا قاعدين عندهم، بضيفوكم كافيه دو برازيل، ومن بعد فنجان القهوه بتستلموا اللونات خالصه. اشقر اوبتيك رقمهم 76 660 330. فاذا اشقر اوبتيك 76 660 330. كمان ما تنسوا كل اللونات السولير عاملين عرض كتير كبير، ابتداء من 30 دولار فيكم تاخذوا اللونات كلها براندات عالميه.
1: صباح الخير شربول، صباح الخير للجميع، ان شاء الله نهاركم حلو يا رب. انا بدي اوضح شغلي انه
0: قول
1: اهل الشمال وطرابلس تحديدا مع كل محبتنا واحترامنا لهم، ضلوا على فتره يحاربوا عصابات اشتراكات المطار، لا اخر شيء انضبطيت وهن اللي فعليا انضبطوها، عرفت؟ اما بغير محافظات او غير مناطق، اللبناني متمسح، يعني بيدفع كهرباء مليون مره، مي مليون مره، لك حتى لم الزباله حشى السمعين، يعني صرنا عم ندفعها اكثر من رسم البلديه بالسنه.
0: هيدا
1: يعني في شيء مش مزبوط
0: يا صديقنا، هيدي الحكومه طلبت هيدا الشيء، وان شاء الله يضل في شركات عم بتلم الزبالة، مش نوصل لانه عقودهم بتخلص كل الشركات بنهاية هيدي السنة، ولحديت هلا ما صار في مناقصة، واجمالا المناقصة بتصير قبل 6 اشهر، يعني او رايحين على تجديد للشركات او بصير كل واحد هو بده يلم زبالته. نحن كل شيء عنا بيتفاجئوا فيه، دخلكم هالمستشارين لكل وزير، و ومنبلش من رئيس الجمهورية ونزول كل حدا عنده 30-40 مستشار، عشو جايبينهم حولهم وصبايا بيسافروا معهم وبيجقلوا هالوزراء مع الصبايا اللي حاطينهم حولهم؟ لا ما بذكروا لرئيس الحكومة انه في مناقصة لازم تتم متابعتها هلا كرمال شركات ال
2: بونجور شربل ومالينا، لحنا ريتا ماريا وشربل، بدنا نقول بونجور لأدال.
0: أدال مغيرة الشهيرة،
2: احنا وعينا سوا،
0: يعني انتو اهلكم وعيتوا مع بعضكم، برافو شطورين.
3: بونجور شربل، انا فيقت لماما اسمي ركان.
0: لك يا ركان؟ لا ما بصدق، انت وعيت وقمت وعيت لماما، برافو برافو برافو. قد ايه بتحب المدرسة؟ وعيت بكير تسمعنا او كرمال المدرسة؟ قول الحقيقة. ليلة ليلة تعيد مار ساركيس وباخص، لكن نسينا نعيده لساركيس. ساركيس يلي حكينا من شوي اللي عمل تشكيلة روشن، ينعاد عليك يا ساركيس. في حدا اسمه باخص عم يسمعنا؟ وين وين في مرسل كيس وباخص اذا بدنا نزور؟ ب نحن فاتي على جل الديب، في بفتقه كنيسه قديمه كثير حلوه بحبها، بفتقه مرسل كيس وباخص، في دير مرسل كيس وباخص بعشقوت، ليله لازم نزوره. دير الابتداء للرهبنه المريميه المارونيه. مين وقع قبل؟ انت إلاي او البابا ناجي او الماما ريمي؟ الحلوين انت. هلا البابا بيكون عنده شي سهرة امبارح وعم بغني وعم بدق على الأورج، بيكون مطول، انا بقول انت وعيته. انت إلاي صوتك إلاي حلو مثل بيك؟
2: أنا هاكل لانش سنترال ماما وعدتني.
0: الماما وعدتك تقومي تروح على الكوليج سنترال؟
4: قلبي بقدم لو فيه وما بدي شوفك.
5: أنا أمي هيك عن جد. أنا أمي هيك.
4: يا عمري ويا نص التاني قلبي بقدم.
0: والله أهضم شي بهالبرنامج أنتو تلاميذ المدارس اللي بتسمعونا.
6: هاي سربيت، كيفك؟ منيح. أنا اسمي كلوي واليوم أمي وعدني ورجع بي وعد.
0: يعني هاتك ما بتوعي بسهولة، يعني اتنين نسوى جوار بعضهم وحوكي هاتك رجعت نمتي. تعرفوا قد ايه في تلاميذ بيسمعونا؟ شي مرة بدنا نجيب لكم غنوة الصبح تجي معنا غنوة. مين بدكم نجيب لكم غنوة او لونا او انا سعد او كزادو او مين استوديو؟ مين بدكم؟ شربل، شو قصة صفقة البلديات والزبالة؟ لا مريم نحن ما قريت آخر جملة على الهوى، كنت فوتينا بالحيط. ما خص الصفقة هيدي، في قرار للبلديات انه هي تبلش تهتم.
7: هاي شربل، كيفك؟ انت منيح؟ انا منيح. انا هلا رايح على المدرسة وحبك كتير. باي.
0: بس خليك سمعنا. لا دموزيل بالصف، فينا ندور على الابليكيشن نسمع اغاني

0: بدي ارجع اذكر المستمعين انه اليوم عم نسمع اصواتكم بس على 71 9 8 9 9 8 9. الرقم الثاني اللي اعطيناكم اياه امبارح نسوه، هيدا الرقم كرمال اذا عندكم شيء، حدا بدي يحط اعلان، حدا عنده مثلا بده رقم معلن مرق معنا بالبرنامج، فاذا 03 7 7 7 9 6 9 ما تبعتوا واتسابات عليه بليز. كمان حدا عم بيقول لي شربول، ليا عم تقول لي شربول عنا بالمنصف، عنا كنيسة مرسركيس وباخص، انتو للروم يعني
1: شربول. كيفك ليا؟ لزمان مش حكيتك بس عطول عم بسمع. كيف بدهم يضطوا 12 مطار بالشمال واكبر هدر فن فاتورة الكهرباء بلبنان على صعيد لبنان هي بالشمال، فيها توصل ل 90% ببعض المناطق. لو قدرين يضبطوا 12 مطار كانوا ضبطوا الكهرباء وجبوها.
0: ما هيدا اللي عملونا، مش بس بالشمال، حتى ما نظلم اهل الشمال بالبقاع، وين ما كان في تهرب من من دفع الفواتير، اصلا الدوله هي ما بتسترجع تعمل جبايه.
2: ينعاد عليك شربول، انت ومالينا وميراي والي ونويل والناس والجميع
0: والجيران وجوني الصديق
2: مطران منير خير الله عامل قداس عنا ليله العيد بكنيسه مرسركيس وباخص بفرع عبيده.
0: شرفونا، نسيناها الكنيسه الكبيره الحلوه كثير بفرع عبيده، تحيه كبيره لك.
3: شربول بونجور للجميع، ريتا ماريا وشربولي بونجور، انا بحبكم كثير وبعرفكم شاطرين، انتو دغري بتوعوا بكير ما بتعذبوا المامي، بحبكم كثير وسلموا لي على رامي كمان بونجورني.
0: تفضلوا ادال، بدها بعد الطب فنجان القهوه كافيه دو برازيل تعملنا طبسيره. ادال كيفك بالطبسير؟ شاطره عارفة يا عدال، كل يلي سميتين شو بيقربوك، إذا بدك إياهم يكونوا شاطرين أكتر من ما هن بدك تسجليهم بسانتر لي سافوار بيطبرجة. مش معقول شو هالسانتر، سانتر إدوكاتيف موجود بيطبرجة، بيساعدوا التلميذ بيحضروا له الامتحانات، يعني ما بيعملوا الدوفوار عن التلميذ أبدا، بالعكس بيخلوه هو يعملوا لوحده لحتى يشوفوا وين نقطة ضعفه ليشتغلوا على العلاج لهالضعف. بسافوار سانتر تعليم بيفتح من التنين للجمعة ومن الأربعة لثمانية بالليل، حتى لو الهومورك خلص بكير وما كان في كتير دوفوارات ودروس ما بيفللوا التلميذ قبل بوقت، بالعكس بيرجعوا بيعيدوا له كل شيء أخذوا بالمدرسة خلال النهار لحتى ما يخلوا شيء يتراكم عليه من دروس للامتحانات. سانتر لي سافوار موجود بطبرجة، الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة كتير طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس، كمان كتير كتير مهم تسجلوا ولادكم خصوصا اللي عندهم امتحانات رسمية مثل ما قلنا، ضروري تسجلوا من هلأ لحتى تضمنوا نجاحهم. سانتر لي سافوار موجود بطبرجة، رقم التليفون 81 119 228 81 119 228.

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.

0: بتعرفوا اكتشفت شغلة انه يلي بينام بكير بقوم نعسان بقوم مكسر.
1: دي قصة حب على شاطئ الهوى اجمل حكاية قلب.
0: صباح النور لكم جميعا وين ما كنت عم تسمعونا، ميرسي لانه عم تسمعونا وميرسي لانه بتترافقوا معنا بصبحيتنا كل يوم من الاثنين للجمعة. الأسبوع اللي جاي مثل اليوم بيكون أول يوم أنا بغيب عنكم على الهواء، رح نغيب كذا يوم بس أكيد بتترافقوا مع ميراي وإلي وبرنامج من قلب بيروت. رح نكون بإيطاليا نحن و110 مستمعين بسفرة من العمر مع إيمانويل ترافل.
1: ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي.
0: ليلى عم تقلي شربول انا نسيت كنيسة مار ساركيس وباخوس بعرجس بصغرتها، كتير حلوة الكنيسة وبعرفها وزيرها كتير. من على 71 9 8 9 9 8 9.
2: بونجور شربل.
0: بونجور.
2: أنا راح اليوم أكل سان روك مع مامي وبابي بإعياد سان روك.
0: ليك سلمي لي على مامي وبابي والله يكون معك.
3: بونجور شربل.
0: بونجور.
3: فاكر منيح؟ أنا اسمي نايور راح أسكن بتغني لك.
0: يلا ناي سمعينا.
3: بيي راح
0: مع العسكر
3: حمل السلاح راح وبكر بيي على بيي عمر حرب وانتصر بيعنجر.
0: لك ميرسي يا ناي وذكرتينا نوجه تحية لكل العسكر اللي عم يسمعونا إن كانوا بالجيش اللبناني أو بقوى الأمن الداخلي أو بالأمن العام أو بأمن الدولة خصوصا فرع المعلومات.
1: حصلت
0: له انا حصل من هون
1: لقيتني بكري عليك انا عيني في عينيك ومسكت
0: ايدك. معكم بصارت 6 لتصير الساعه 7:30 7:30 بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهواء مع من قلب بيروت. الساعه 10 بنختم صبحيتنا يلي بتستمر على مدى 4 ساعات كل يوم من 6 للعشرة. أكيد ما تنسوا على الساعة 8 وعلى الساعة 9 كمان أنا برجع بلاقيكم مع ميراي ومع جولة على الأخبار.
4: صباح شربيل صباح إلي صباح الخير للكل، إن شاء الله نهاركم سعيد. سامي من الضاحية.
0: يسعد صباحك يا سامي.
5: شربول بونجور للجميع، ريتا ماريا وشربولي بونجور.
0: اه مرة
5: انا بحبكم كتير وبعرفكم شاطرين، انتو دغري بتوعوا بكير ما بتعذبوا المامي، بحبكم كتير وسلمولي عرامية كمان. بونجور ني
0: أديل، اليوم رح اشتري لوتو، حظك حلو اليوم. تحية لكل ضابط وكل عنصر بيسمعونا بكل القوى الأمنية. هيدي تحية لليوتنان كولونيل سعد، تحية كثير كبيرة لك. بدك تسلم لنا على المقدم اليوتنان كولونيل أدريانا بستاني، تحية كبيرة لها رئيسة مركز أمن عام ريفون. شو حلو تكون هيك سيدة يعني بمركز قيادة، تصوروا يكون هالرجال عم ياخذوا أوامر من امرأة. يا وائل ملينا بالبقلة، ملينا عملة أصلا عميد بالبيت مش مقدم. ليك جيب لي هيدي من برا، ليك خد أغاني مشية، افتح البراد جيب لي مدري ماشي. أنا أوامر بقدي التحيات بالبيت. مختير ولك المختير، انتو على راسنا مختار مع كفرة، تحية كبيرة لك. عم قلي المختير ما بيطلع لنا تحية، انتو بالقلب والله يا مختار. عنا مختارين بميروبا بياخدوا العقل، سيمون خليل وشرب السعادة اسمية. تحية لمختاري ميروبا سيمون خليل وشرب السعادة. كمان بدي اوجه تحية للي بيسمعنا دايما مختارك فرد بيان وسيم مهنا ومختارة عميق. شوف سامية، مدام سامية تحية كبيرة لك. حلو المرأة تكون مختارة، حلو جميلة. مرته للمختار بعيتولها مختارة، بس حلو تكون مختارة عن حق وحقيقة، يعني الناس انتخبوها. بقول المختار بع كفرة سابعة بلي شرول، أنا قصدي أقول إنه كل المخاتير بظهرك، لك نحن وراكم يا مختار.
6: بونجور مالينا، أنا جد بدي أقول هاي لكوزين تدي عمر خالي شوشي، وهي رايحة مدرستها وأنا رايحة مدرستي وهي عم تسمعنا،
0: ولكل الناس عم تسمعنا يا جاد، وميرسي لأنه أنت بتسمعنا كل يوم. بتعرفوا في ناس إذا تصبحتوا فيهم هيك بالصبح بيكون نهاركم نهار حلو، و يعني في أمور كتيرة بتخلي نهارنا نحسه أنه رح بيكون حلو، نتفائل بأشخاص كتار إذا التقينا فيهم. حلو هيدا الشيء، هيدا حلو، بس تشوفوا هيدا الشخص الصبح تقولوا خي نهاركم كتير حلو رح يكون، وفي أشخاص إذا شفتون إيه بتبرموا وشكم تقولوا يلعن هالصباح، انتزع صباحنا. أصلا مين يعني شربول؟ أصلا أنتوا عندكم أحلى مختار شربل سعادة ومدامته. حتى مش بس يعني إذا تصبحتوا بشخص، يعني في ناس هيك يمكن أوقات بتتفائل بس تسمع شي خبر هيك منيح الصبح، بتحس أنه اليوم رح بيكون غير شكل، يمكن تكون كلمة حلوة من شخص منحبه، يمكن نتلقى اتصال، أو يمكن يوصلنا شي واتساب الصبح من حدا كثير عزيز على قلبنا، نتفائل بهذا الشي ونقول قيشة الصبحية الحلوة. يمكن بس تسمعوا شي غنية حلوة تحطها مالينا أو إلي تقولوا واو شو هيدا، هيدا بادرة خير أنه نهارنا رح يطلع غير شكل اليوم. هلا مثلا اذا بيجيني واتساب، هلا اجينا على واتساب على تليفوني من سامي مهنا شربول، بتجوا نتعشى الليله سوا بجلسه القوابي بكفر دبيون، هيدا احلى خبر، هيدا بخليني اتفائل انه نهار اليوم رح بيكون غير شكل. اذا بدكم قعده حلوه على البساطه، اكل طيب، جو بيشبه الضيعه اللبنانيه، ما لكم الا مطعم جلسه القوابي بكفر دبيان. Zulmi

0: عم يسمعونا أكيد.
1: أنا اسمي غايا، نسيت إلا.
0: ولك يا غايا، كيف بتنسى اسمك؟ كثير حلو صوتك واسمك حلو. عم بتقلي عن عجقة بط شاي. تحية كبيرة لإلك غايا، ولا إخواتك كمان، ولا أهلك. يلا رح نرجع نكمل الإعلان. كل أحد على الغدا بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان عم بيكون عندهم برنامج فني مع المطرب غازي نجم، وقعد خارج العيلة والأصحاب، وطعمة أكيد بتخليكم ترجعوا 100 مرة لعندهم. انتوا شوفوا كيف عم يحضروا هلا الصالة الشتوية والشميناه هالمبرومة بنص الصالة. واو، بتفكروا حالكم بشي مغارة. مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان، أسعار كتير مدروسة، وأهم شيء ما تنسوا تطلبوا. أصلا هني بنزلوا لكم، بس ما تنسوا أنتوا تشربوا عرق بلدي، عرق الخوابي. كمان مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان بيستقبلوا كل مناسباتكم. للحجز 03-554-3-3-2. فإذا هذا رقم مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان، 03-554-3-3-2.
2: هاي شربك، كيفك؟ نحن كتير من حبك. نحن شرب الإلاية وياسمينة
0: وحياة الله. في أهضر منهم. طب كيف أنه بيقعدوا بيسجلوا مع بعض الأخوة؟

0: يا باميلا هيدي بنت خالتي عم تسمعنا باميلا فرح حبشي تحية كبيرة لك على قلبك مش رح يبعد عنك يلا عشان ما تقولوا لي بليز مرة الفويس
1: هاي شربل انا كيتلين وانا رايحة على سانكار على النجم يلي هي مدرستي
0: كثير حلوة هالمدرسة يلا اليوم نهارك رح بيكون غير شكل لأنه صوتك طلع على الإذاعة وكل الناس سمعوك مش بس بلبنان بكل العالم سمعوك هلا
2: بونجور شربل كيفك منيح أنا نايا أخت لقايا وبدي أقول بونجور لإلك ولإلك
0: وأنا بدي أسلم عليكم
2: لبي مارون
0: أنا بدي أسلم عليكم شو هيئتكم يا محتلين بغير سيارة أنتم مع الماما كارلا أو كلكم بسيارة واحدة يلا بعد ربع ساعة بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت عم جرب قد ما فيه مر أصوات المستمعين المهضومين تلاميذ المدارس
3: بونجور شربل بونجور لجميع أنا أحب من خلالك عيد جوزي وقول له هابي بيرثدي ويضل فوق راسنا يا رب والله يعطيه الصحة ميرسي
0: ماري حيك بك الله يخلي لك اياه بس تعرفي بدنا نغير هيدي الكليشيه يعني دائما بنقول بس الرجال يضل فوق راسكم هلا المره والرجال بالتساوي مثل بعضهم في شي مره ما بتشتغل وهي بتقيم العيله مثل شوزه
4: سعد صباحك شربولي سعد صباحك
0: يا هلا بالمختاره
4: مين تكون عميد ما هيك
0: مرسي مختارة مختارة عمي شوف تحية كبيرة لك سامو سعد شربول ميلينا لازم تكون وزيرة الداخلية أعلى من عميد جاد حداد عمل شربول بدير سيدة كفتون في كنيسة مار سركيس وباخوس ما أنا رايحين 100 مرة على هالدير الحلو كتير جوش باط يسعد صباحك تحية كبيرة لك أنا بطل فيه خلاص مش قادر باملا باملا عم تبعت لي صورة كنيسة مار سركيس وباخوس بالجديدة يحموك ليلة ليلة عيدن
5: موضوع شربل أنا مريتا أنا بعدني بسمعك بس صار لي زمان مش حكيتك
0: لك يا مريتا ليه كل يوم سمعينا صوتك كمان عم بيقولوا لي بأرطبة في مار سركيس وباخوس

0: بالنسبه انا قادر يوم مامي ويوم جدو وعين ورجعت مامي وعرفنا، وانا بحب الاغنوة ولونا.
1: واو
2: باي،
0: بحبكم كتير.
1: ونحن بنحبك انا وعمو الي وطانت ميلينا، بنحبك كتير. بتعرف لي انا برايي رح مرق كل فويسات الاولاد بدون ما تحط اغاني، اذا بدك روح اعمل لك شي ركوت كافي دو برازيل.
2: صباحو شربول.
1: لك يا كوبرا خلي الاولاد عم
2: يحكوا. لك شو بدك تحكي يا شربول، شو بدك تحكي؟ هذا البلد كوسا، عمرنا ما بنصير بلد.
1: وين يدخلك
2: احنا معودين كوسا على الانتداب، اذا ما حدا انتدبنا ما حصير في بلد، نحن هيك معودين. هذا لبنان.
1: يلا كوبرا رجعتنا على همومنا ومشاكلنا وفشيت خلقك، خلينا نسمع أصوات تلاميذ المدارس اللي بتجنن.
0: هاي سلبيل، أنا لوكاس، وكل يوم بحب إنه أحكيك لأنه بكلة حكيتك وما دقت علي كنت مأخل.
1: لك يا لوكاس ليه ما عم نشوفك؟ بتعرف لي إنه لوكاس أمه بتكون بنت خالتي باميلا فرح، تحية كبيرة لك، اشتقنا لك. يلا لوكاس بدنا نشوفك.

0: الوقت لسفرة سفورة على إيطاليا. التلاتة اللي جاي مثل اليوم بيكون أول يوم لنا نحن وأحلى مستمعين بإيطاليا. هلا بنكون واعيين عم نتروى إلي وعم نسمعكم بروما. 110 مستمع ومستمعة، مين بيقدر يجمع هالعدد الكبير إلا الفترة الصباحية بأغاني أغاني؟ في شهر تشرين الأول، شهر المدارس، شهر الضغوطات، شهر الهموم، شهر الدفع، شهر بداية تأمين أقساط المدرسة والكتب والقطاسية، 110 مستمعين رح نترافق نحن وياهن إلى إيطاليا بجولة كتير كبيرة بتبلش من روما كذا ليلة، رح نرجع ننتقل على كاشيا، ضيعة سانت ريتا، رح بيكون في محطات كتيرة، روكا بورينا ضيعتها الأساسية، رح نزور سان جوفاني روتوندو بي يعني مطرح ما موجود، ضريح القديس بادري بيو هالقديس العظيم يلي عاش بي هو من سان جوفاني روتوندو، رح نروح على فينيس، على فلورانس، على بادوفا، كتير مناطق رح منزورها بروما. بدي وجه تحية لشركة إيمانويل ترافل يلي نظمونا هالبرنامج الرائع.
1: بونجور شارفيل، نحن منا نقول بونجور لك وزارنا جو هو بالسيارة قدامنا،
0: وأنا كمان بدي أقول له بونجور.
1: ريبيكا وشارفيل حداد،
0: ريبيكا وشارفيل أنا كمان بدي لكم بونجور.
2: تأملوني بهالملامح، معقول ما فيها شي ناقص، نار بليني يوم
3: كارو كارو كارو كارو ني سيرو سيرو سيرو ني اتكو سف سيفا چر يار جاتو إيساي روميس شالي زوليري تابا داسيم يار أرسوك نيرو لطفي سف سيفا چر إيسا شغار شاد پوش بارم هيرانال وزومي هرانا لومورانا هاي كارو كارو كاروني سيرو سيرو سيروني
0: وحياة الله.
3: بونجور شاربو،
0: بونجور مدينة
3: إلهام، والله ساعدني كم أدوية مجانا من المستوصف جبني لالي، ميرسي كتير، بدي أقول له كتير لالو جبني على البيت.
0: بليك سلامة قلبك يا صحا، مش معقول شو مهضوم. قبل ما نتوقف مع بريك، اخر بريك قبل ما نسلم الهوى لميراي على 7:30، بدي اقول لك كل الاهالي اللي عم يسمعونا ويلي ساكنين خصوصا بمنطقه كسروان، بدي ادلكن على جاردوري اسمها كريستال، دغري بزوق مصبح على الطريق العام، يعني انتم طالعين على الشمال بوجه مدرسه سيده الويزه.

0: أصحاب جاردوري كريستال بزوق مصبح عندهم خبرة 11 سنة بمجال الحضانة ورعاية الأطفال. كل يوم بيفتحوا بجاردوري كريستال من الساعة 7 الصبح للستة المساء مع إمكانية اختيار الأهل ساعات الدوام يلي بتناسبهم. أكيد بيعتمدوا برامج كتير مهمة خصوصا يعني بتعتمد على الأنشطة يلي بتساعد الطفل على النمو والتطور. هني حريصين كتير أنه تكون هالأنشطة متنوعة وبتناسب عمر الطفل وقدراته لحتى يقدر يكون عم بيطور شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية والاجتماعية. جاردوري كريستال فإذا موجودين بزوق مصباح ما تعتلوا هم ولادكم 11 سنة خبرة مثل ما قلنا واهتمام يومي بالولاد بشكل كتير كبير بكل التفاصيل يلي بتخص الطفل. لحتى إذا بدكم تسجلوا أطفالكم اتصلوا على هذا الرقم 79-312-760 كمان ما تنسوا عندهم أفتر سكول. بدول شغلة أخيرة بجاردوري كريستال بزوق مصبح ما بيجيبوا الأكل للولاد من برا, يعني عندهم شيف متخصص بالأكل بيعمل لهم كل الأكل الصحي طازة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر, صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

يلا وصلنا لنهاية لقائنا، صارت 7:27 دقيقة. بدي أتمنى نهار حلو لكل المستمعين يلي بلشوا معنا، إن شاء الله يكون وجهنا خير عليكم.

بيسألني عن رقم مؤسسة الأزة للمعدات. كل الناس صارت بتعرفه وموجود يمكن بثلاث أرباع تلفونات الشعب اللبناني. 03-386-322. فإذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. اليوم بدي خليكم أنتوا تتحرقصوا تتصوا أو تبعتوا واتساب على هذا الرقم ويبعتوا لكم شو في عندهم عروض. مش معقول كل الأسعار بمؤسسة الأزة للمعدات هي عروض دايمة. كل العروض السابقة اللي مرقت معنا أكيد مستمرة. إذا بعت فيه بضاعة مستمرة بمؤسسة الأزة للمعدات ما بيرجع بس يخلص العرض على الهواء, بيرجع بيغلوا الأسعار. رح نوصل ليوم بيكون كل الأسعار هي عروض. شو ما طلبته بتلاقوا بمؤسسة الأزة للمعدات من عدة وخرضوات. رقمهم فإذا 03-386-322. عندهم أربع فروعة, فرع رئيسي على بالمدينة الصناعية بسد البوشية, فرع تاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن, فرع تالت على اقتصاد سن الفيل, وفرع رابع على الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف.

0: دكتور مالينا، أنا بحب أسمعكم كل يوم ع بكرة. وسلام لانتصار بألمانيا. ريما الظاهر معك من عليه.
1: ريما بدون ما تقولي اسمك، أنت من الأشخاص اللي محفوظة بصوتك.
2: شربول صباحو، والله عم نسمع هالتلاميذ، يا ريت فينا نرجع على المدرسة.
1: يا ريت وحياة الله لا يوم واحد بس، يا ريت بيفتحوا لنا مشال مدرسة نرجع لعندهم يوم واحد.
3: شربيل، أنا ديما وأنا هلا رايحة على بزنسون بيروت، وأنا كتير بحب المدرسة.
1: برافو، أكيد ما عندك معلمات مهضومين، يعني أنا بعرف الأكترية تحت مدام جوال قديه مهضومة. عم يسألوني شربول بالآخر الأزة 322، ما هو رح أبعتكم يعني 03-386-322. يلا صار رقم عندكم. يلا بشكل سريع رح نسمع اثنين فويس ونسلم الهواء لميري.
4: هاي شربل، نحن كثير منحبك، نحن نور وأنتوني رايحين عشرار مريس،
1: احنا اخذين معنا اوزمو. برافو، اليوم نهاركم رح بيكون غير شكل. بليز ما حدا يبعث لي من الاهل، بدي اعتذر من كل التلاميذ، ما تزعلوا، ما تبعثوا لي بليز مره اون. اخر فويس بشكل عشوائي.
5: فيك تسمع الفويس
1: تبعولي
5: هلا؟
1: يلا رح اسمع.
5: هاي كيفك؟ منيح؟ خيي على الأوبيتال. وكيفك عفرائي؟ وإذا بعدك وطيك مشتاقي خليني.

0: كنت نعلق بالي الستة شو وضع حالي بيستايل بجنوب اسمه شرب الكوكبين.
1: لك يا شربون شو هالصوت الحلو، كثير كثير كثير حلو صوتك كثير. يلا ان شاء الله بس تكبر تعمل اغاني لك ويصيروا كل الناس يسمعون ويصير نحط لك اياهم على الاذاعه من الساعة 6 ولغاية هلا. رفعناكم بأول قسم من صبحيتنا، صارت 6 هلا رح نبقى مع ميراي ومن قلب بيروت. أنا برجع بلاقيكم الله راد على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي مع أخبار جديدة، إن شاء الله يكون في هيك نلاقي لنا شي خبرية حلوة. ميرسي لكم إلي، يعطيك العافية. بصارت 6 بنلاقيكم بكرة الله راد، بكرة الأربعاء ابتداء من 6 الصبح. من هلا لوقتها تضلوا بخير، باي باي.

0: صارت ستي
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
12: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
11: نحنا معكم وحدكم سوا.
13: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
14: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
11: أكيد.
15: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
11: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
10: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

بونجور لكل المستمعين. أكيد تحية من القلب لكم جميعا. اليوم التلاتة 6 تشرين الأول 2026. يلا يا جماعة قوموا قوموا تحركوا ما بعرف وعو وعو ما بدي شوفكم ناسنين أو عم تتاوبوا، ما بدي حدا يقلي بعدني ناسين، بدنا نشاط، بدنا حيوية، بدنا طاقة. يلا خصوصي أنتم مستمعي أغاني أغاني لأنكم غير شكل، أو بما أنه أنتم غير شكل أكيد صباحكم رح يكون غير شكل، نهاركم غير شكل، وضحكتكم غير شكل. معنا اليوم على خراج الفترة إليس، صباح الخير للوس. يلا إلي قلعنا. أكيد بنا نقول لها بونجور لميلينا عم تسمعنا. هاي ميلينا.

تحياتي لكل المستمعين اللي وعيوا أكيد يمكن براسهم في 100,000 قصة. خليكن معنا، عنا أخبار كتير، عنا سوربريزات كتير، لأنه بلبنان مهضومين السوربريزات دايما، كل يوم هيك بيخبرونا ياهن، وياريت بيعطونا خبر يعني.

0: أكيد هلا يمكن في ناس واقفين بالسير، ناس بعدهم بأول الطريق، ناس بالباص، ناس بالتاكسي، ناس وصلوا على الشغل وعم بفتشوا على مطرح يصفوا فيه سيارة. وبكل مرة بفكر، بتعرفوا شو بفكر يا ترى؟ قديش يعني قديش الأشخاص هلا عم يسمعونا، يا ترى مين الشخص اللي واقف عند الإشارة؟ برافو عليك. مين اللي حامل أهوته بإيده؟
1: قال له أمان يا دكتور جسمي تقلت حركاتي.
0: أو مين اللي عم يركض لأنه تأخر؟ جسمي

كل يوم شغلة واحدة بس، إنه نحنا هلأ بنفس اللحظة بنفس الوقت عم نتشارك مع بعضنا هيدا الصباح. في أحلى منه إنه كلنا وعينا ما في حدا نايم، ما منغار من حدا، لأن كل الناس عندها شغل أكيد. هلأ يمكن ما بعرف أسامي كل المستمعين اللي بيسمعونا، بس يا ريت مثلا بتنقل من سيارة لسيارة، من باص لباص، من شارع لشارع، وبرفقكن بمشواركن.

بصوا عين بدي لكم شغلة خصوصي الصبايا والستات. بتعرفوا شو أكتر شي بحبه بالمنتج اللي بيكون معي كل يوم لأنه بيكونوا في جزداني؟ إني ما بعود فكر فيه، يعني ما بدي كل مرة أقول يي هلأ كيف بدي استعمله، رح يزبط، رح يعطيني نتيجة. مع غليموري الموضوع أبسط من هيك، تستعملوه بتحسوا دغري بالفرق وبتكفوا نهاركن. لأنه لما شي يكون معمول ليخلي حياتكن أسهل ما بده فلسفة كتير.

0: أكيد غليموري برند إيطالي للعناية بالبشرة، مصنعة بإيطاليا بجودة عالية، استعمالها سهل، أسعارها بتجنن. أكيد أنه مش لازم كل يوم تقومي تحطي 6000 كريم على وجهك، يعني مش ضروري تكون القصة معقدة. مشموعها بسيطة، منتجات أساسية بتساعدك تعتني ببشرتك بطريقة سهلة ومن دون ما تدفعي كتير.
1: بمشي بحس بجسمي طاير بنسى بمدرستي.
0: أنا عم بستعمله صار لي فترة طويلة وأكيد شفت الفرق والمراية شافت الفرق. فيكن تفوتوا على إنستا حطوا غليموري أندرسكور كوزماتيكس أو فيكن تطلبوا واتساب اطلبوا برودكت واحد رح تشوفوا الفرق خلال يومين أو ثلاثة. واتساب 71-20-80-74 أو كمان فيكن تحطوا glimorecosmetics.com وتشوفوا كل البرودكت المنتجات اللي بتجنن. سكين كير بسيطة مع غليموري بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: والحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكرا.
0: توقعات الفلك والأبراج.
3: أكيد مع برج الحمل. نهارك في حركة واتصالات، يمكن خبر كنت ناطره يوصل أخيرا. بالشغل ما تستعجل بالرد، خصوصا إذا حدا استفزك. الثور اليوم مناسب لترتب أمورك خصوصا المالية. في شغلة مأجلة من فترة، خلصها وريح راسك. برج الجوزاء نهارك اجتماعي وفي حكي واتصالات، ممكن تسمع معلومة تفتح قدامك باب جديد، ولكن لازم تنتبه شوي من الحكي السريع. مش كل شيء بتسمعه لازم فورا تحكي لغيرك. برج السرطان حساسيتك اليوم أعلى شوي من العادة، وإنت رح تنتبه هالشي. ممكن كلمة صغيرة تخدها أكبر من حجمها، خليك أهدى. هلأ بالشغل في تقدير لمجهودك حتى لو ما حدا قالك إياها بصوت عالي. برج الأسد اليوم إلك حضور قوي، فرصة مناسبة لتاخد قرار كنت متردد فيه. عاطفيا إذا بدك اهتمام أعطيه اهتمام، مش بس ناطر الطرف التاني يبلش. برج العذراء عندك رغبة ترتب كل شيء حواليك، الشغل، البيت وحتى الناس، بس مش ضروري كل العالم تمشي على الجدول اللي انت حاطه. ماليا انتبه للمصاريف الصغيرة لأنها بتتراكم. برج الميزان يوم حلو للمصالحات ولتصحيح سوء التفاهم. إذا في شخص بينك وبينه مسافة، اليوم مناسب لخطوة بسيطة باتجاهه. برج العقرب إذا حاسس إنه في شيء منه ظابط، ما تتجاهل إحساسك، بس كمان ما تبني قصة كاملة براسك قبل ما تتأكد. عاطفيا الصراحة اليوم أحسن من التلميحات. برج القوس بدك تغيير وروحك طالبة حركة، حتى لو ما فيك تسافر غير شوي الروتين. لقاء أو اتصال مع شخص بتحبه ممكن يقلب مزاجك للأحسن. برج الجدي اليوم تركيزك عالي كتير، وبتقدر تنجز شغلة مهمة إذا ما خليت التفاصيل تشتتك. ماديا خليك واقعي وما تعمل مصروف كبير بس لأنك بتستاهل. برج الدلو أفكارك مختلفة اليوم، وممكن تلاقي حل لمشكلة الكل كان شايفها معقدة. اجتماعيا في شخص بده يحكي معك أو يطلب رأيك. برج الحوت نهارك عاطفي وناعم، وفي احتمال تسمع كلمة بتفرحك من شخص قريب. بالشغل ما تحمل حالك فوق طاقتك اليوم تحديدا. الراحة مش كسل، الراحة شحن لبطاريتك.

0: عليكم مواليد 6 شباط، ان شاء الله شباط. وين رحنا 6 تشرين الاول؟ ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه والنجاح.
1: صفات مولود اليوم

مولود 6 تشرين الأول شخصيته مختلفة، يعني ما بيحب يكون نسخة عن حدا، عنده أفكار خاصة فيه وبيحب الحرية، ما بيتحمل حدا يحاصره أو يفرض عليه شو يعمل، اجتماعي بحب الناس بس بنفس الوقت عنده عالمه الخاص، ذكي سريع البديهة، عنده فضول يعرف كل شيء، عاطفيا ما بحب العلاقات الخانقة، بده شخص يحبه ويوثق فيه بس يترك له مساحة. من أبرز صفاته الاستقلالية، الذكاء، الطيبة، الإنسانية وحب الحرية.

0: يلا طمنوني المود كيف اليوم؟ صاروخ ولا شو اسمها هاي البوكلين اللي بترش بالأرض نزول يعني؟ يا رب يكون اليوم نهاركم بجنن موفق كثير حلو. فكروا بشي حلوة هيك كبوا كل الهموم. طولوا بالكم جايينا نهار في هموم وفي مشاكل أكيد، بس خلينا بهالصبحية نكون غير. تروقتوا أول شيء، إذا ما تروقتوا أكيد ما تقولوا لي إنه ما نكون سمعين بالكريسبي كرواسون. لا لا مش معقول، شو هيدا يخز العين، ما منفوت على سوبر ماركت ومنلاقي منهم سم الله بس ينزلوا بكل دكان بكل سوبر ماركت كريسبي كرواسون، ما في 10 دقايق بطيروا. ولقيتوا وايخنا كتير أنك على بكريسبي كرواسان. أول شيء إنها مغلفة وديلي فريش برودكت، يعني كل يوم بيوزعوا فريش بالأسواق. بعدين بيعملوها بمعمل حديث جدا، كل التجهيزات جاية من إيطاليا، يعني بتشتغل بشكل تلقائي وأوتوماتيكي. شو مهمة هالقصة، ما حدا بيدقر البرودكت اللي بتنعمل بكريسبي كرواسان. بمصنع كريسبي كرواسان الفود سيفتي هي أولوية أساسية، مصنع إلي بالكامل ومعايير عالية للسلامة الغذائية. هلا بدكم تعرفوا شو في أنواع شو في نكهات، بدكم يلا رح قلكن. مثلا كرواسان محشي بكريمة الفستق، يا ويلي شو هيدا؟ كرواسان محشي بكريمة البسكوي، بطعم الفريز، بالكريمة، شوكولا، قصة كبيرة هي بالشوكولا، حتى كمان في جبنة مع زيتون وفي زعتر. بكريسبي كرواسان عندهم دونتس محشية بالشوكولا كمان مغلفة بطريقة مميزة. وين ما كنتوا رايحين، على المدرسة، على الشغل، على الجامعة، وين ما كان كريسبي كرواسان. رح أعطيكم رقمون، بدي أقول لكل التكاكين الصغيرة المحلات اللي بعد ما عندكم كريسبي كرواسان فيكن تتصلوا بيها الرقم 03-2-6-7-6-6-4 وتغري بتوصل البضاعة لعندكم وبشكل يومي. 03-2-6-7-6-6-4 كريسبي كرواسان، كل لقمة إلى طعمة وكل طعمة إلى حكاية.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989

0: معلومة أمال كتير معلومة لذيذة عم تقلي شو حلوة مني كلمة أنتو غير إنه أنتو المستمعين أنتو غير أي أكيد إنه يمكن هلأ إنه مثل كل الناس رايحين على أشغالكم واقفين بالسير حاملين همومكم ومواعيدكم بس أنتو غير لأنكم كل صباح بتختاروا إنه نبلش النهار سوا مش بس مستمعين انتو الاساس انتو الوفا اللي بيخلينا نرجع كل يوم على الهواء انتو الاصحاب اللي بنعرف اصواتهم واسمائهم وقصصهم انتو الاحباب اللي بتجمعنا المحبة كل صباح من دون ما نشوف بعضنا غير لأنكم من قلب بيروت ومن قلب الشمال ومن قلب الجنوب ومن قلب البقاع ومن كل مطرح في حدا فاتح الراديو على أغاني أغاني وعم بيشاركنا هاللحظة
1: كلنا في الهوى سوا من حيرة الحيرة شايلة قلوبنا حاجات ياما
0: غير لأنكم بتزعلوا معنا وبتفرحوا معنا وبتضحكوا معنا وأنتوا غير لأنكم بقيتوا حدنا بكل الظروف يا عمي يا عمي أنتوا أهل البيت صرتوا يعني إذا حدا بيسألني مين إني مستمعي من قلب بيروت شو بدي أقول له؟ بقول له هول مش جمهور بس هول عيلة هول نبض البرنامج هول الوفا المحبة الرفقة الحلوة اللي بتخلي صباحي أنا أحلى

اليوم عندنا مواضيع كتير أكيد نخبركم إياها. عندنا كتير هيك زكزكات، شو بسموها هاي زكزكات؟ فينا نبرق شي نهار بلا زكزكات؟ ما فينا. هلا بعد شوي زكزكات مع شربل، لأنه رح يطل علينا مع آخر الأخبار بعد شوي.

0: خبرنيكم امبارح رحنا عند فلافل ابو اندري انا ونويل وشربل ونزلت مالينا رحت معنا تغدينا يا شوط صرنا نتخانق اخر شيء مين بده ياكل اخر لقمه فتي واخر لقمه مسبحه وفول وحمص يي شربل معقول ولك رح يشيل اللقمه من تما لميلينا ليكلها قالوا لنا بفلافل ابو عندري يا عم بننزلكم قد ما بدكم يا حرام مش معقول شو هالكرم شو حلو انه تفوت على مطعم قد ما بدك بينزلولك ما معقول الكرم عندن. رحنا نحن على فرع كفر حبيب اول غزير انتو طالعين بس تفوتوا بالمفرق بدكن تفرقوا وتطلعوا على غزير على اليمين بصير دغري كتير مطعم بيجنن على كل فلافل ابو اندري مشهور ومعروف بلقمته الطيبه الاصيله بخمس فروع اكيد بلبنان. هلا فتحوا الساعه 7 فيكم تطلبوا دليفري من خلال الابلكيشن او من خلال الويب سايت الخاص فيهم او رح اعطيكم هيدا الرقم الخاص بفرع غزير 70 12 12 52 70 12 12 52.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: صارت ستة
4: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
5: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
6: أنا عم بحكيك من أمريكا
7: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي يعني مع المادة
4: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
8: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
9: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
10: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
11: عن جد اشتعنا للبنان
4: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
12: ولا رح بطل القصلي
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: قبل معنا باستديوهات أغاني أغاني أكيد بدي أقدم لنا آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: صباح الخير، شو أخبارك اليوم؟
1: كتر خير الله، كل يوم منيح، عم نشد حالنا.
0: أكيد أنه شو بدنا نعمل يعني؟
1: المهم البنزين ينزل شوي، بتترحرح معنا شوي بصير نجي مبسوطين.
0: بيقولوا مش عم نشد حالنا، عم نجر حالنا.
1: عم نجر حالنا جر. بتعرف اليوم أنا قلت على الهواء امبارح نايم، بتعرف أي الساعة 10 أول مرة بدي أجرب 10 وعيد ساعة 4:30، لقيت حالي ولهلا بعدني مثل مكسر. قلت له على الهواء لأنه الواحد ينام يعني يسهر ويقع بكير أفضل.
0: أفضل
1: نبقى جايين ومنشطين و ترى النوم بيجر بعضه
0: بيجر النوم. هيك بقوله.
1: بتعرفي ميراي، بدي بلش أول شيء قبل ما بلش بأخبارنا، خليني أذكر المستمعين لأنه كتير بنبسط بس يحكوني خلال النهار، يعني أي حدا بده رقم أي معلن منا بعوز أي شيء من الفترة الصباحية، حتى لو كنا الأسبوع اللي جاي لأنه مثل اليوم كون صرنا بروما، بس أكيد أنت باقي على الهواء بمن قلب بيروت، يعني حتى لو كنا مسافرين رقم أي معلن أو بدهم أي شيء بيقدر يبعثوا لي واتساب على 03-777-9969 وأنا برجع برد عليهم بخصوص الإعلانات بالفترة الصباحية، بخصوص رقم أي معلن أو حتى أي متابعة بدهم إياها، نحن حاضرين لو كنا مسافرين. فإذا 03-777-9969 خصوصا بتعرفي هلأ ميراي ببلش العد العكسي، يعني أول الشهر اللي جاي بتبلش السنة الطقسية عنا بالكنيسة، ببلش التحضير لعيد الميلاد، بصير كل أحد هيك أحد وراء أحد بنقرب مفوت بزمن الميلاد، والناس بدها تشتغل، خصوصا قديش في مصالح بتنطر فترة العيد، يعني نحن حد الناس، يعني عندكم أي نشاط يمكن شغل له علاقة بالعيد، مطاعم، شو ما بدكم نحن حدكم، وكل المعلنين يعني بشهادة المعلنين عم بيشوفوا قدي عم يستفيدوا، غير هيك قديش عم نقدر نكون واقفين حدهم ماديا
0: أكيد
1: حتى نقدر نكون عم نتساعد كلنا سوا لحتى نقطع هذه المرحلة. إن شاء الله نقدر نقطع هذه المرحلة، يعني إذا بتفوت بتعمل جولة على الصحافة اللبنانية كله ميراي عم بيخوف، أنا ما بدي خوف الناس بس كل الناس بتقرأ، ما حدا ما بيتابع، يعني بيقولوا بتعرفي لأنه ب 26 هيدا الشهر بفتكر بيكون يوم 3 إذا مش غلطان ما بعرف 26 شهر هو عفوا 27 شهر هو انتخاب الانتخابات الإسرائيلية، انتخاب الكنيسة رقم 26، فالكل هيك عايش بحالة ترقب لأنه خايفين ما يقوم نتنياهو يعمل له شيء سوربريز شيء مفاجأة، في مخاوف كتير من أنه يعملنا شيء مفاجأة بشي عمل عدوانة لحتى يقدر يرفع أسهمه قبل فتح صناديق الاقتراع. يعني مش أنا الأخبار من عندي بس فيهم يفوتوا على الصحف اللبنانية عم ينحكى أنه يعمل مثل امتداد لتلت علي الطاهر، هيك شيء هشوم صوب إقليم التفاح، صوب المناطق اللي فيها مراكز مهمة لحزب الله، بس عم ينحكى عن مفاجأة عم بحضرها، إن شاء الله كلها تكون أخبار صحافة.
0: حلو كتير.
1: اليوم ميراي على الساعة 12 الظهر وزير الطاقة والمياه جو صدي رح يعقد مؤتمر صحافي استثنائي بالوزارة، وزارة الطاقة والمياه على النهر ببيروت، بده يعرض بالمؤتمر الأمور مع الحكومة لوين وصلت بخصوص المطالب اللي واقعة على عاتق الحكومة، ورح يحكي عن الخطوات المقبلة، يعني إذا الحكومة ضلت هيك لوين نحن واصلين، يعني هلأ قد عم تجي الكهرباء تقريبا، قد عم تجي ميراي تقريبا كم ساعة عم تجي؟
0: ما بعرف قد عم تجي،
1: يعني إن شاء الله ما نكون واصلين للعتمة للعتيمة.
0: حلو كتير.
1: لأنه ليه ميراي، يعني بعد المتابعة أنه بتعرفي من فترة كان وزير جو صدي قدم، يعني قدم مطالب للحكومة، طلب يعني في كتير مطالب رح فوت فيها أنا، بس قبل بدي أقول ميراي أنه هلأ بحسب مكتب الإعلامي لوزير الطاقة، هلأ قبل ما فوت كنت عم بحكي معهم أنه كلفة إنتاج الكهرباء صارت أغلى من ما عم بتبيعها مؤسسة كهرباء لبنان، يعني عم بيبيعوا بخسارة. في مثل ما قلنا مطالب رفع على الحكومة، رح بلش من تعرفة الكهرباء يلي طلب أنه تكون تعرفة متحركة متحركة، الحكومة رفضت كليا هذه من حوالي شهرين ثلاثة، إجا رفض على زيادة تعرفة الكهرباء، الجباية كمان مراية مثل ما عم بتصير بطلت تقدر تأمن حاجات كهرباء لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان، يعني اللي عم بيلمون قبل مثلا تنقول كانوا يجيبوا تنقول باخرتين، هلأ صاروا بيجيبوا باخرة. هيدا اللي عم بلق عليه الوزير، انه الجباية ما عم بتكفي، والتعرف سعر التعرف الحالية بخسارة، عم بيبيعوا بأقل من الكلفة. كمان من المطالب يلي رفع الوزير جصدي للحكومة انه الحكومة لازم تدفع بشكل منتظم، يعني بدها الناس يدفعوا. امبارح حكينا عن هيك بهذا الموضوع، بس هي بتاخد من الناس بس ما بتدفع، يعني كل مؤسسات الدولة بعدهم ما عم يدفعوا، ما التزموا بالتقسيط، ما عم يدفعوا، بس الناس لازم تدفع. واذا ما دفعت الناس زغري الى القطع وختم الساعة بالشمل الاحمر.
0: نعم.
1: فكل اللي بدي اقول لهم اياه اليوم انه المفروض تدفعوا اللي عليكم، فانتوا عم تاخدوا رسوم وضرائب باهظة وصارت اكتر ما بيقدر يتحمل المواطن، بس انتوا بتاخدوها وبترقوا هون وهونيك وما بتدفعوا اللي عليكم، مصحات اللي عليكم لمؤسسة كهرباء لبنان. كمان ميراي في شغلة كتير مهمة بعد المتابعة يلي رح يحكي عنها الوزير، انا عم بسبق المؤتمر الصحافي، بتعرفي انه صار في عفاءات بالجنوب، الحكومة اخذت قرار انه تعفي الجنوب من رسوم الكهرباء. فتتفضل الحكومة اللي عملت الإعفاء تتحمل هي المسؤولية، تتحمل هي الكلفة والأعباء وكمان التصليحات، يعني بتطلع قرار بس بتكبه على غيرها. بدها مؤسسة كهرباء لبنان هي تتحمل الإعفاءات. بس أنا هون بدي أقول ما تزعلوا مني، يعني ميري مش كل الجنوب مدمر، في مناطق فيها بعض أحياء مأهولة، فيها ناس، في مناطق الناس رجعوا عليها. أوكي تقليل الشغل واقف، ليش نحن عم نشتغل مثل ما لازم، كل اللبنانيين عم يشتغلوا مثل ما لازم. فهيدي قصة الإعفاءات والتصليحات، أنت أخذت هذا القرار أنت بتتحملي، مش بتكبي على مؤسسة كهرباء لبنان اللي هي أصلا مأفلسة، اللي هي ما بتقدر تجيب بواخر مثل ما لازم. يعني الدولة عفيت الجنوب ومثل ما قلنا منه كله مدمر. بالإضافة ميراي لتعليق رسوم، بدي أحكي عن هيدا الموضوع، خلي الناس تعرف الحكومة شو عم تخطط له. قديش حكينا عن موضوع تعليق رسوم 300,000 ليرة، حتى الوزير عم بيطالب بهيدا الشيء. هلا بقوله اليوم شربل عم بدافع عن الوزير، لا بس هيدي الحقيقة. امبارح مثل ما قلنا كان في اجتماع بده يصير بالسراي، فما كان في تجاوب لغاية هلا، فكأنه الحكومة عم تقلنا بطيخ يكسر بعضه وروحوا دبروا روسه،
0: استفلوا
1: بتقدروا تعبوا بنزين ترجعوا عشغلوا على 60 سنة. ما ترجعوا بهمها هي تطلع قرارات وحيدة عن ظهري بسيطة. فشكرا على كل شيء عم تعملوا فينا، بس احنا رح نضل صامدين. بما انه عم نحكي عن قصة ال 300,000 على رسم البنزين، اليوم في بشرة حلوة، ما تعبوا هلا، عبوا بعد الساعة 12
0: بده ينزل. ايه
1: مش كتير، يعني

0: كمان المازوت رح بيسجل يوم انخفاض التنكي شيء 34,000 ليرة. هلا كمان بشرة حلوة مرأي، يعني اللي مبين على إذا بدك المسار على المدى المنظور، نحن رايحين صوب تراجع بأسعار المحروقات. يمكن مشان هيك الحكومة ما بدها تشيل 300,000 إلا إذا صار في تطورات غير منتظرة على مستوى الدول، بيرجع بيتحرك صعودا، بس لهلا مبين إنه كله نزول.
1: طيب يعني لو طفين خيرية، أنا طفيته قبل ما تجي، قبل ما تقلي، مشان هيك طفيته.
0: يلا قلت لك هذا الكلام، وين بكون قاعد محل بيقولوا لي يلا مدام يراي بعد عم تعذبك بتدور لك الاي سي، وين ما رحنا صارت قصه الاي سي خبريه.
1: كيف لا تقعد حد الي هونيك براد التفاح.
0: ميراي بس بدي اقول انه باحصاءات غرفه التحكم المروري عندنا قتيلين وخمس جرحى على طراد. بعد المتابعه القتيل الاول انزلاق دراجه بعرسال، القتيل الثاني صدم بالقاع بالبقاع. بالنسبة لمخالفات السرعة الزايدة اللي ضبطتها رادارات قوى الأمن الداخلي، تسجل امبارح 554 مخالفة سرعة زايدة. بالنسبة للإجراءات على طريق دهر البيدر، اليوم ما عم يزفتوا ولا عم يبرشوا، بس بعد بدهم يكملوا يعني وصولا إلى المريجات، بس اليوم عم بنطفوا. يعني بفتكر هالعملية ما بتعمل عجتير، عم بينطفوا المجاري على طرف الطريق كرمال سباقا للفصل الشتاء وللأمطار وللسيول يلي موعدين بشتوية قاسية السنة.
1: ايه هيك الهيئة،
0: هيدا اللي مبين.
1: يلا ان شاء الله، ليش لا يعني.
0: هلا بدي انصح كل المستمعين مثلنا، نحن هلا صبحيتنا الحقيقية المضبوطة، يعني مبلش انا وإلي بكير مع الكافيه دو برازيل، بس هلأ الصبحية بتكون على بريك ساعة 8 وتلت دايما. إذا بتكون شاركونا صبحيتنا، نحن وقفة الكافيه دو برازيل وأطيب بن على 8 وتلت وقت البريك، بنكون أنا وميراي وإلي عم نشرب القهوة سوا وعم نرتاح. كافيه دو برازيل موجودة بكل المناطق اللبنانية، وإذا ما لقيوها مثل العادة ميراي منذكر المستمعين يبعتوا واتساب على 76 777 361، 76 777 361، وهن بيدلوكن وين أقرب مطرح ببيع كافيه دو برازيل على بيوتكم.
1: نعم أنا يعني بين نوال وإلي ما بقى في بن.
0: تفضل، أنا عم بحكيكي من هاي، تفضل.
1: يعني
0: في أهضر من المستمعين
1: هلا
0: بقى بيبعتوا لي كيف مكدم كيف ببيوتهم لك كم واحدة؟
1: ايه
0: واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، شي سبعة.
1: ما في
0: يا خي ما بدها تنقطع، ليش جايبين هالقد؟
1: كل الناس عم تشرب كافيه دو برازيل، مش معقول شو طيب، بس شارب كتير طيب. بقى أنا مشتاقة لميلينا، لأنه ميلينا ما بتشرب قهوة.
0: بتعطيك حصتها. بس بدي أسأل يلي بعت لي الصور، وين من وين اشتريهم، من أي مطرح؟ ايه ميلينا ما بتحب القهوة، بتشرب ليكي بتشرب مرة واحدة بالنهار.
1: على كل إلي بيشربها آيست كوفي، لأنه بينطرها تتسقي على الآخر. دخلكون عملتوا له فولو لدي جي اليدزي ولا بعد؟ يلا عملوا له فولو،
0: كل الناس
1: هلا عملوا له. أوكي شربول
0: ميري، بس بدي أقول للمستمعين عن جد بدي أطلب من كل اللي عم يسمعونا، لأنه أول شيء بدي حيي مدام لينا سعادة جبران، يلي هي عميدة كلية العلوم كل شيء الفنون بجامعة روح القدس بالكاثوليك. أكيد سمعت بهالعمل يلي تلاميذ وخريجي الجامعة يلي أعادوا تجسيده على مسرح كازينو لبنان، مسرحية شربل لريمون جبارة. بدي هون أطلب من كل المستمعين، مين ما عنده علاقة خاصة مع مار شربل، بدي أترجيكم هالتلاميذ، بدنا نشجعهم عم يرجعوا يعيدوا عرض مسرحية شربل يلي حققت نجاح كتير كبير. قسم الفنون الأدائية بجامعة روح القدس بالكاثوليك عم بيعيدوا تقديم هالمسرحية بالجامعة، هالمرة مش بالكازينو، بثمانية وتسعة الشهر رح بيكونوا على مسرح يوحنا بولس الثاني بجامعة روح القدس بالكاثوليك. بدي أطلب منكم قد فينا نشجعهم ويكون عم نحضر هيدي المسرحية. رح بيكون في عروض بأوقات مختلفة، يعني على 5:30 في عرض، على 8:30 في عرض، فإذا بقاعة بمسرح يوحنا بولس الثاني بجامعة روح القدس بالكاثوليك بيقدروا ميراي المستمعين يكونوا عم بيشجعوا هالطلاب. سعر البطاقات $15 و$20 كتير

0: كلف المسرحية، والبطاقات كلها متوفرة بمكتبة أنطوان. فإذا بمكتبة أنطوان بدنا نشجع هالتلاميذ لحتى عن جد يكون عم يقدروا هيك يقدموا أعمال مهمة
1: وحلوة.
0: وهلأ عم يبعثوا لي، أنا بدي حيي مدام لينا، عم تقلي كمان في عرض جديد رح بيكون بعشرة. فإذا 8 9 و10 أكتوبر تشرين الأول على 8:30، وكمان في عروض على 5:30. ضروري ضروري ميراي يحضر المسرحية، وأي نهار بدك قولي لي لحتى يحجزوا لنا، لأنه أكيد. عن جد بتستحق إنه تنحضر عن مر شربل، اسمه شربل.
1: حلو حلو كثير، وحلو تلاميذ، يعني حلو إنه نكون عم نشوف شيء مواهب جديدة.
0: وأنا بدي حيي كل تلاميذ ومدام لينا سعادة جبران يلي هي عميدة القسم الفنون الأدائية بجامعة الحدوث بالكاسيك. تحية كبيرة لها وشكرا على ثقتها، يلي قالت لي انه بتسمعنا كل يوم، وقالت لي شرب اللي بعرف انه صوتكم واصل، مجرد انه تدعمونا بهالعمل يعني رح يوصل لكل الناس.
1: مرسي
0: لك مدام لينا.
1: يا رب يعطيكم الف عافية، ويعطيك الف عافية مدام لينا. يلا نحن منكفي من قلب بيروت، شكرا شربل.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: تحياتي لكل المستمعين عم تسمعونا عم تسمعوا أغاني من قلب بيروت. يلا وين أنتو؟ نحن معروف وين؟ معروف اللوكيشن تبعنا. أجواء حلوة ونحن نمضيها سوا، أخبار منيحة ومش منيحة أكيد يعني. بس قبل لازم خبر المستمعين عن سيرفي فايند. طبعا هيدا تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد.
1: برجع لمثل الشاطر وكل مرة بقول لا،
0: يعني كل واحد عنده مصلحة محل أو خدمة وبده الناس تعرفيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فايند. لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن، كل اللي عليه يعمله يفتح الآب ويكتب الشغلة اللي بده إياها، ساعتها بيلاقيها وين موجودة من الأقرب عليه للأبعد. إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بصير يبين على يلي عم بيفتشوا عليه. بعدين في فرصة رائعة عاملينا بسيرفي فايند للطلاب لتطلعوا شوية تمصروا، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. فيكن مستمعينا تتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند لأي شيء، استفسار، سؤال، اللي بدكن ياه. عندن هيدا الرقم باتنين كود 70 أو 71 10 77 06. ما بقدر إلكن قدي سيرفي فايند بتسهلكن حياتكن. إذن تتواصلوا مع سيرفي فايند فيكن تتصلوا فيهم على 70 أو 71 10 77

معينة بدي أسألكم سؤال بتكون جاوبوني بس. أوكي أوكي أوكي يعني أوكي هيك بقول لي بطرس يا بردي. أوكي تيتا أوكي تيتا بعد في شيء بيفاجئكم يعني عن جد؟ لا مزبوط عن جد هلا حاكين بهيدا الموضوع بس أمتين آخر مرة صار معكم شيء وقلتوا يي شو هيدا عن جد ما كنت عارفة أو ما كنت متوقعة؟ لأنه نحن بلبنان عنصر المفاجأة تقريبا انقرض خلص راح صار بدنا شيء خارق لنقول واو.

بتوعى الصبح بتفتح عيونك بتشوف خبر بتقول اوكي طيب انه اوكي، بتطلع فاتورة بتبلع بريقك، بس قبل ما تقول اوكي ما فيك تقول اوكي بلا ما تبلع بريقك، بتشوف سعر شيء كنت شاريه امبارح اوكي بيقطع الكهرباء اوكي بترجع الكهرباء كمان اوكي، يعني حتى الاشياء اللي مفروض تستفزنا او تصدمنا صرنا نطلع عليها ونقول عجي شو الجديد، قد ما منعرف وقد ما منسمع خلاص ولو خلاص

0: السيربريز خلصت. ما هو بيقولوا السيربريز مفاجأة، يعني ما لازم تعرف شو يعني. مثلا واحد بكون عيد ميلاده بيعملوا له سيربريز، بيجتمعوا الأصحاب يجيبوا له جاتو وكادويات وهيك، إذا عرف ما بينبسط يعني. بقى نحنا هيك، إنه نحنا سيربريزاتنا بلبنان صرنا بنعرفها، مش ضروري تخبرونا عنها، خلص عرفناها من 50-60 سنة. ما منحب التكرار. هاي فاليريا يا حياتي، بونجور. I miss you يا حياة قلبي. يلا بدي اسمع أصوات المستمعين، اشتقت لكم، صار لي 5 أيام ما سمعت أصواتكم.
1: هاي كيفك؟ كتر خير وجسمنا وفكرنا بعده ملحق علينا
0: بعده. ايه
1: عن جد يعني ما بعرف كيف سيرفايفرز نحنا، يعني عم نعيش لنضلنا عايشين، بس مش انه ليكون عنا طموح او شيء لبكره، انه بتجيب $100 بخمس دقايق بتقعد معك بتروحي مشوار بتطيري ما بعرف قدي نص المعاش على شغله بسيطه، بتقولي اف ما كنت حسبت الحساب. ما بدنا ننق، ما بدنا نعترض، بس في اشياء صارت عن جد فوق الطبيعه.
0: ايه فوق التحمل، يعني فوق التحمل، لانه اجمالا يا رويدة يا حبيبه قلبي، مثلك مثلنا وكل الناس بتشبه بعضها، وضعنا كلنا انه واحد يعني اذا بدك، بس انه اجمالا من 50 سنة كنا نقول لا سنت الجاي بيصير احسن، اكيد في بوادر، بس المشكلة إن إحنا عم نرجع لورا. ما عم بخبركن شي جديد أنتو بتعرفوا، ما عم زيد على همكن، أنتو عارفين كل شي، وكل خطوة عم نخطيها لقدام عم نرجع فيها 100 فشخة لورا. يلا يلا يلا خبرونا شي مهضوم. نانا صباح الخير. لينا نانا شو مين؟
2: يلا بعد الطلعة منزلة بونشور بونشور مضمولة بونشور من صباحكم. يلا صباح
0: حياتي
2: إن شاء الله تتحلحل
0: حل. حبيبة قلبي بدك ترجع تسجلي لنا، لأنه ما مفهوم، ما عم بفهم، يعني ما عم بفهم شو عم تقولي.

0: تفاجئي معي. في عند رفيقتي عايشة بنوروي ابنها روح ركبته فأخذوه على المستشفى عملوا له ERM. رجعوا اجوا قالوا له الدكاترة مش متأكدين إذا بدنا نعمل له عملية ولا لا، رح نفتح له ركبته، إذا بده عملية بنعمل له، إذا ما بده ما بنعمل له. فاجئي.
1: حلوة كثير هاي، بشقوا للصوي وبحطوه بغرفة العمليات وبيعرضوا للبنج العمومة، يعني لأنه نحن منهرب من الأنستيزي جنرال جمالا يعني وبعدين بيشوفوا. حلو كثير. جوسي ولك اشتقت لك كتير، شو عملتي بلاي؟ ضعفت 2 كيلو حبيبة
2: قلبي. بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟ تمام. معك فادي مدام ميراي. خلص احنا بدنا نتأقلم على هذا الوضع وكل ماله لورا. خلص هذا لبنان لو بعد 1000 سنة ما بيزبط، ما رح يزبط، أعواج وبدل أعواج، خلص ما بيزبط هالبلد.
1: شو بيقول المثل؟ حطوا هيدا شو بيقولوا الدنب الكلب بالقالب 40 سنة ضل أعواج. يلا رجعت سجلت لنا تنشوف.
3: عم صبحكم مرمورة وبصبح شربول ومنينة اللي كل أسرة إزاعة ورولا بغيبة، والله يهدي الحال بعد الطلعة الناس اللي إلا ما تتحلحل الأمور. يلا مهم
1: نضل بصحتنا وبعقلتنا
3: يا رب، نهاركم
1: موفق. ثانك يو يا قلبي، صرتوا أسرنا هيدي القصة إنه يلا ماشي الحال، طب شو بنعمل؟ هيك يعني إنه طب شو بنعمل؟ ومصبوط يعني مش طالع بإيدنا شيء، إنه جربنا ما طالع بإيدنا شيء. صار في قصص وصار في أخبار كتير، مهم ما بدنا نرجع نفتح الذي مضى يعني، بس إنه هيك منقول ماشي الحال، إن شاء الله نضل بصحتنا، رح يخلولنا صحة.

0: بونجور مدام ري، معك ماري. انا ما كنت حكيت بقصه الاشتراك والمولدات لانه لامبارح لاجتنا الفاتوره، بس انا عندي سؤال. امبارح قال طالع قانون يلي ابعد من المولدات ب 300 متر بيدفع تسعيرة 58,000 ونطة. ما فهمت يعني. أنا قلت له يا صاحب الموتور جيب الموتور ركبه على التخت يعني إذا بدك، ما في مشكل. بس أنه شو هالقرار هيدا؟
1: كيف يعني؟
0: والقرارات اللي فيها دفع دغري بتنفذها الحكومة، والقرارات اللي هي لازم تدفع لنا بتضل معها 3 سنين أضرب من مديرنا هيدا الحكومة.
1: طلع له مديرك كمان. هلأ بنسأل شربل، بس ما فهمت مظبوط انه بس يكون بيتك ابعد من الموتور ب 300 متر، يعني بده يركبوا شو بيقولوا اسلاك زياده وطويله؟ ما فهمت، ما اصلا ما بفهم بهالشيء. هلا بنسال شربل.

يعني لازم نعيش حد الموتور. ايه تيصير معنا امراض زياده، يعني انه كل ما بعدت عن الموتور تدفع اكثر.

0: تحياتي لكم اكيد وين ما كنتوا نحن مكفيين نحن وياكم لغايه الساعه 10. إذا كنتوا عم تفتشوا على مطعم لبناني أصيل لأنه نحن منعرف الأكل اللبناني أطيب مطبخ سوري يعني ما عليه بيقولوا لي سوشي بيقولوا لي صيني لا لا لا لا اللبناني أطيب أكل طبعا هيدا الأكل اللبناني عن جد بجنن مطعم إم مجد بالدبي أحد لومول عندهم أكلات لبنانية بتشهي يمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني إذا بتحبوا السنات نخاعات سناسل كل شي محضر على أصوله
1: يلي جمالك ما خطر على عيني متعت النظر
0: أما اللي بيحبوا الني غمضوا عينيكم وروحوا عند مطعم إم مجد بالدبي لأنه رح تلاقوا كل شي طيب ني عندهم مع كيس عرق غير شكل عرفوا قعدتهم بالجنان يعني كلها حب قعدة حلوة كتير كوزي مرتبة ونظيفة وعندهم كمان بلا دجور يعني عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمة بتخليكم ترجعوا مش مرة واحدة كذا مرة لعندهم
1: مليون
0: في دليفري من خلال توترز أو فيكن تتصلوا دغري بمطعم إم مجد بالدبي هيدا رقم 79-304-250 ما تروحوا هاللقمة الطيبة عليكن روحوا عند مطعم إم مجد بالدبي حدلمول إذا بتحبوا تحجزوا 79-304-250
1: And I

0: مع من قلب بيروت عبر أغاني أغاني. أغاني
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: والحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد على طول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا

0: رجعنا مستمعينا لمتابعة لقائنا، مستمرين معكم لغاية الساعة 10. أكيد معكم أغاني أغاني ومن قلب بيروت. أذكر كل المستمعين أنه بأي وقت فيكن تحكونا، إذا بدكن رقم أي معلن، بدكن أي عندكن مشكلة خدمة اللي بدكن إيه، أو بتحبوا تنضموا لبرنامجنا الصباحي، ما إلكن إلا تبعتوا مسج على 03-777-9669 ونحن طبعا منجاوبكن خلال النهار.
1: صدقي لو في

0: رح فاجئكم، انتم بتحبوا السيربريزات مثل ما كنا عم نحكي هلا قبل بشوي. هلا برودكت وبراندات جديده من تارجت فود، مجموعه توداي. طبعا هي مجموعه واسعه من المواد الغذائيه ولوازم السفره الشهيه، وفيك تعيش تجربه ايطاليه اصليه وتجرب توداي باستا بكل انواعها. أكيد الباستا بكل أنواعها، سباغيتي، فوتزيلي، بني، صفاد، أكيد بتحبوا تقدموها مع صلصاتكم المفضلة، فيكم تحطوها بالسلطة، يعني طعمة إيطالية بكل لحظة. اليوم بدي أسأل سؤال لأنه الجائزة مهمة، بدي أسأل سؤال، سمولي ثلاث أنواع باستا من توداي. هلأ قلتون هينين كتير تتربحوا معنا مجموعة بتجنن من تارجت فود. معي اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجورين،
1: يعطيك العافية.
0: مرسي، الله يعافيك.
1: كيفك حبيبي؟ منيحة.
0: نشكر الله. مين معي؟
1: روني أنطون.
0: روني أنطون، أهلا وسهلا فيك يا روني.
1: مرسي حبيبي، طول عمرك يا رب.
0: نين عم تحكينا روني؟
1: من يوراودا.
0: يا هلا فيك. فيك تسمي لي ثلاث أنواع باستا من توداي؟
1: ثلاث أنواع إنه بالطبخ؟
0: لا، ثلاث أنواع باستا، يعني معكرونة فيها أنواع.
1: إيه، معكرونة عندك الرفيعة، عندك النوي، عندك الصفاد.
0: أوكي، برافو برافو برافو.
1: كذا أنواع.
0: إيه، بتستعملي كل هالأنواع؟
1: ايه بالمبدأ.
0: بتعرفي ايه. انه مجموعة توداي من تارجت فود عندنا كل انواع الباستا، البني، الفوتزيلي، سباغيتي، اللي بدك اياه موجود. أوه. والصفد، هيدك بتحب الصفد؟
1: الصفد للسلطات وللعيبة بعملون كتير طيبين.
0: برافو، الف أوكي. مبروك، رح توصل لك مجموعة بتجنن، بس اكيد بدك تتصلي بشركة تارجت فود تستلمي جايزتك.
1: اوكي
0: حبيبي،
2: اهلا وسهلا.
1: ميرسي كتير
2: لك. ثانك يو.
0: باي باي
2: باي باي باي. من صوتك شو بيعمل فيه؟
0: اكيد بدنا نقول الف مبروك لروني أنطون، ربحت معنا. بدها تتصل بشركه تارجت فود على 01 901 702 او 703.

يلا خلينا ننتقل للبراند الثاني. لازم لازم لازم نكون بصحة منيحة وأكيد بلا سكر. مين ما بيعرف هيلث أب ومنتجاتها الصحية؟ اليوم رح نرجع لكم مع هيلث أب بشي اسمه دايتوس. دايتوس هو بيسكوي بلا سكر وكتير خفيف، في منه 5 نكهات. أكيد رح دلكن اليوم على الدبل شوكلت، مش معقول شو طيب. ما تخافوا من الكالوري، 42 كالوري بالقطعة، وبكل حبة في عنا 4 قطع. أكيد في هو منتج أوروبي بامتياز، محلى ببديل السكر المالتيتول، ويعتبر المالتيتول بديل آمن للسكر. غنية وشوكولا دوبل، يعني البسكوي شوكولا والحشوة كريم شوكولا. على فكرة الأولاد والسيدات الحوامل فيهم ياخدوا كونو أسبرتام فري. يلا مين بدو يربح معنا؟ بدنا نسأل السؤال التالي هين جدا، شو هو البرود أو البراند البرودكت اللي عم نحكي عنه من هيلث أب؟ شو اسمه هالشوكولا؟

0: تتصلوا فينا على 01-322-1000 وأنا أسأل قلت اسم الشوكولات 3 مرات. ثلاثة
1: ده في أي مكان في عيون بصين حواليك ويا عيا
0: معنا اتصال. ألو
2: ألو
0: إيه بونجور، بدك توطي صوت الراديو بليز.
2: نعم
0: أوكي إيه. مين معي؟
2: دونيز
0: يزبك. أهلا فيك دونيز، منين عم تحكينا؟
2: جديدي.
0: أهلا فيك. بتعرفي شو اسمه هيدا البسكوي بلا سكر كتير خفيف كنت عم بحكي عنه؟
2: توداي.
0: لا هي توداي هيدا ماركة مواد غذائية. لا هيدا شوكولا بيبلش بدي هين لك بيبلش بدي لايك دونيز بيبلش بدي وأول أول يعني أحرف من اسمه دايما نحن نعمل ريجيم مثلا.
2: ما
0: عرفتي أوكي ما فيني ما فيني لا مجبورة إنه تقليلي اسم البرودكت. أوكي أهلا وسهلا فيك دونيز، باي باي
2: باي.
0: يلا خلينا ناخذ اتصال تاني. الو
1: سهر
0: بيغطي على 01-322-1000. الو صباح الخير.

0: أهلين، بتعرف شو اسم البسكوي؟
1: دايتوس.
0: برافو دايتوس. مين معي؟
1: فادي نصور.
0: باردون الاسم الصغير؟
1: فادي نصور.
0: أوكي فادي، ربحت معنا، ألف مبروك. أكيد بدك تتصل بشركة تارجت فود تستلم الجائزة بس بعد الساعة 10.
1: أوكي
0: يا هلا فيك.
1: هلا بناخد الرقم.
0: يلا أوكي باي. باي باي باي.
2: يا حلو
0: فادي، ألف مبروك. بدك تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703 مثل ما قلت لكم بعد الساعة 10، مش هلأ.

0: شو عامل فيي حتى الغلط عم بقبله. ايه انه نحن ما عم نقبل الغلط كله. سميرة حبيبة قلبي بتقلي يسعد صباحك دايما معك تناخد الطاقة الإيجابية. الله يخلي لي إياك. هلا
1: خير صباح خير يا أحلى أسعى بكم إن شاء الله تكونوا كلكم كلكم بألف خير يا رب.
0: وأنت كمان
1: فردا فردا الموجود بالإزاعة يعطيكم الصحة. يعني عن جد العالم شو بدها تعمل واحد الله ناس عايشة ملوك ناس عايشة بالفقر والتعتير ناس مش قادرين تجيب ربطة الخبز من وراء الاشتراك من وراء البنزين في ناس مش عم تروح شمة هوا يعني اللي معاشة 300 أو 350 دولار شو بدها تدفع لتقدر تاكله ما أعرف شو لو إنه واصلين
0: الله يساعد
1: واحد عم ينزل على الأرض كله ساكت
0: الله يساعد الناس يا هلا
1: علينا وعليكم بالخير هلا إيه
0: إن شاء الله بالخير يا رب إن شاء الله بالفرج دايما مندعي لأنه نحن من آمن أنه لازم يكون في فرج لأنه في محبة وفي أمل وفي تفاؤل يعني لازم نضل عنا هالأمل هيدا لبكرة أنه يكون أحسن خصوصي لأولادنا يعني بتطلع بالولاد الصغار خصوصي هلأ أنه صار عندي أحفاد أنه بتطلع إذا بقيوا بلبنان ما سافروا ما راحوا ما أجوا كيف بدو يبنوا مستقبلون على أي أساس مع مين كيف بدو يواجهوا هالحياة وفي صعوبات هالقد بالبلد يعني والله الولاد هول قال بيقولوا هول المستقبل يعني ما تركون يعملوا شيء بس يكبروا
2: يا قمر حتى ارتاح وحتى يكون عندك خبر.
3: بونجور مدام ميري
0: كيفك انت؟ ايه باسكال
3: بس بدي خبرك انه من الساعه 7 مشينا من البيت نوصل الاولاد على المدرسه انا بالدمور والمدرسه بشمون يعني روحه رجعه هلا بعدني راجعه على الطريق وعجقه مش طبيعيه بعدني بشوي فوت يعني شو سبب العجقه اليوم ما حدا بيعرف.
0: واو الساعه 9 بعد على الطريق الله يعينك يا باسكال الله يعينك والله يعين كل الناس اللي وافق بعجقة السير نحن منظمط شوي هلا أنا شوي بعلق بعجقة ولكن مش هيك يعني إنه بتاخد معي تقريبا 40 دقيقة مش أكتر من جوني لهون للأشرفية لأنه أكيد الوقت أبكر أكيد شربي الحامل معه الأخبار وفايت لعنا ولكن قبل بدك تعطيني وقت طويل لأنه بدي أحكي عن شيء كتير مهم وطيب بتحبوا الكبة بكل أنواعها كبة كبة كبة يعني كبة قراص كبة ناية كبة صغرتوية بشحمة بلبنة بزبدة بالصينية يعني شيء بياخد العقل هيدا مطعم اسمه كبة زمان بالسوديكو وبالدبي هلا بكبة زمان في ميزة بتجنن ومشهور بالميزة الطيبة كمان عنده أطيب فوارغ راس نيفال سينيت مقادم شيش برك كمان كبة بلبنة

0: قلت لكم كبت زمان بالدبي الطريق الداخلية وكمان بالسوديكو. كل يوم ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل، وكمان فيكم تطلبوا ديليفري ساعة اللي بدكم. هلا إذا عبالكم ترويقة غير شكل، عندهم ترويقة على أصول لبنانية وكمان في أصناف عالمية. كبت زمان لأكل اللبناني الأصيل من 23 سنة ولليوم. بدي لكم سوربريز، ما بعرف ليش حابة السوربريزات يعني اليوم. عاملين اليوم أوفر، يعني عاملين حسم 10% على الفاتورة اللي فوق $50 لكل المستمعين. يعني إذا طلبتوا من عندهم أو حتى إذا أكلتوا داخل صالة كبة زمان بالدبي أو بالسوديكو. لطلباتكم وللحجز رح أعطيكم رقم الدبي ورقم السوديكو. بالدبي بدكم تتصلوا بهيدا الرقم 79-043-573 79-043-573. أما بالسوديكو 70-429-934 70-429-934.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th.

0: نسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على تيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: جديدة. أكيد مع شربل صار معنا. هاي شربل.
1: صباح النور ميري.
0: صباح الخير. منيحة. ايه ماشي.
1: يا ويلي شو زكي أنا.
0: زكي.
1: شو قلت لك أي ديون؟ نسيتيون.
0: 12,000
1: البنزين. طب المزود.
0: 34.
1: برافو مزبوط صبتهم.
0: مزبوط انت.
1: يعني قلت لك اذا بصيبهم بتفوق على ليلى عبد اللطيف.
0: والله برافو.
1: بهاللحظات سجلت تنكية البنزين انخفاض 12,000 ليرة مثل ما قلت لك على الساعة 8، والمزبوط انخفض سعر التنكية 34,000 ليرة، بس جرة الغاز طار سعرها 50,000 ليرة ل 10 كيلو.
0: يا حدا بارح جبتها انا ب 15.5.
1: هي بتصير بس هلا سعرها بالشركة أنا بحس هيك 1,383,000 ليرة.
0: ايه
1: بصير سعرها مع ال مع ال 50,000 هلا اللي
0: بس إنه دفعنا حقها 15.5.
1: مبروكين.
0: كانت جمعة الماضي 14.5.
1: هات لشوف شو في بالطقس هلا أنا عم بحكيك. بعت لي أنطوني توما قال لي إذا بدك آخر تحديث.
0: ايه
1: أنطوني توما المتخصص بالأحوال الجوية، اعتبارا من يوم بكرة الأربعاء رح تصير الأجواء مستقرة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ورح تبقى بالليل باردة بالبقاع وفوق الجبال، وبتستمر هيدي الحالة لغاية عصر يوم السبت، واعتبارا من يوم الأحد ولعدة أيام.
0: شو
1: يعني أيام؟ بحطت لي صورة غايمة وعم تشتي. يعني بعد الأحد هيئة بيزبط. ايه بس منيح من هلأ للسبت انه خلينا نعيش الخريف. حرمونا الصيفية السنة حتى. ميراي بدي بلش أخبارنا هيك، يعني سمعت الناس هلا حكيتك الناس كيف عم تقدر تعيش، يمكن نحنا منشارك الناس همومهم، بس أنه بضل في ناس هيك أحسن من ناس، يمكن بدون حسيدة معاشها أزبط، بتقدر هيك تتكيف شوي مع هالغلا، بس في ناس عم تحرم حالها من كتير قصص. يعني تذكرت شغلة أنه قديش ميراي نحن قدام هيك عايشين بلبنان كوارث متتالية، وإذا بدك نكبات ورا بعضهم، مش معروف يعني أي متى رح نطلع من أي متى رح نظهر من هالنكبات اللي عايشينها. كتار بيقولوا انه ايه الحرب هيك عملت، ورا الحرب والدمار كل هالتراكمات اللي صارت. لا مش مزبوط هيدا الشيء. نحن ما بعرف لمين لازم نحمل المسؤولية، مسؤولية كل شيء وصلنا له، النتيجة الكارثية يلي وصلنا له ويلي عايشينها بلبنان. بتعرف اللي بيقهر ميراي بلبنان انه ولا مسؤول هو بيعتبر حاله انه مسؤول عن جزء صغير من يلي وصلنا له، وانه هو مسؤول عن القرارات يلي وصلونا لها. واللي بيزعل اكتر بلبنان لما المسؤول بيرفض يعترف بالغلط، نحن مسين نزقف له، بعد الشعب اللبناني بيزقف له، بيكون عرفه انه هو جزء من يلي وصلنا له، هو وسليلي يعني اللي اجا من وراهن، وبنقعد منصير نزقف له. واللي بزعل اكثر واكثر من هودي كل اللي حكيتهم انه المحاسبه مش موجوده بلبنان، مش موجوده ابدا. وصدقيني ميراي اذا بقينا هيك نحن من دون محاسبه بهالبلد، فهالكارثه اللي هلا عايشينها واللي وصلنا له، ما تفكروا انه رح تكون مثل ما عم يقعدونا انه عم يشتغلوا لحتى نطلع منها، لا، هيدي الكارثه رح بتكون مقدمه لكارثه جديده، طالما ما حدا عم يعترف بالغلط وبالخطا يلي وصلوا لبنان ليلي وصلنا له.
0: حلو.
1: يعني مكملين بهالمسلسل.
0: مرسي طمنتنا.
1: يحضرتي بهو ست لميا؟
0: لا.
1: بس ليش حاطينه بكير؟ دماش. انا ما بكون فت على البيت 7:45.
0: ايه 7:45.
1: انه حاطين للتركي بعد الاخبار، انه يحطوه التركي، يحطوا مسلسل لبناني بالبيك تايم بعد الاخبار.
0: 8:30.
1: ايه 7:45 بكون انا بعدنا عم جزر.
0: اي بس لا وقت صار مهم هيدا 7:45 مبلغ
1: عن جد؟ والناس صارت ببيوتها؟
0: اي صارت ببيوتها.
1: هلا منيح لتلاميذ المدارس واللي ما بعرف اذا بعدهم بيناموا بكير.
0: ما حضرته كيف كان؟
1: ما حضرت انا، عم لك ما كانت، انا وصلت على وقت الاخبار على البيت.
0: اكيد كان مهضوم.
1: اكيد.
0: لانه رولا فيه، اكيد.
1: ما في شك.
0: حبيبتي رولا.
1: ميراي بس خليني اقول مبروك المسلسل يلي قلنا زمان ناطرينه، بهو الست لميا. ميراي بعتولنا رابطة موظفي الإدارة العامة، بير عملوا اجتماع وعملوا بيان بعتوه مرة جديدة، داعية رابطة موظفي الإدارة العامة لإقرار 10 لترات بنزين معندين على هذا الرقم يوميا للموظف عن كل يوم عمل. وببيانة رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت أنه بكل يوم شغل الموظف قال عم يتحمل خسارة كبيرة من معاشه على التنقل بدل تنقل، واعتبرت انه تجاهل الحكومة لمطالبها بتستدعي الاستمرار بالاقفال كل يوم جمعة الى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب مثل ما كانت قبل الأزمة. يعني نهار الجمعة ما تروحوا على كل دوائر رسمية، خصوصا أكثر شيء الناس بتروح على دوائر النفوس، ما تروحوا نسوا يوم الجمعة خلص. وكمان في سوربريز لهالأسبوع، كمان بعد بكرة الخميس اقفال عام.
0: حلو كتير.
1: عندك زقفة دي. اقفال عام للإدارات الرسمية والبلديات، وهي بصدد التحضير لاعتصام مركزي ببيروت الأسبوع اللي جاي. بيحددوا بعدين أي متى وين رح بيصير. وممكن ميراي قالت ببيانة ختمت رابطة موظفي الإدارة العامة، ممكن يوصلوا للإقفال التام بكل الإدارات العامة إلى حين تحقيق المطالب. خلص ما عندين يعني ما قبلوا بالخمس لترات وهيدا حقهم. بس قدي بشع ميراي تعشان الإدارة العامة، يعني كل الإدارات كل الوزارات كل شيء تابع للدولة اللبنانية، قديش بشع انه تتزعزع الثقة فيهم. يعني يبطل في انتاج، بصير الناس محتارة بروح ما بروح، مسكرين مش مسكرين. عن جد
0: اكيد بدي انتقل. طيب ناس عم
1: بتعاني. اكيد ما فيك تلومي يومي راي، انه انا ليش بدي ادفع من جيبتي لاروح على شغلي 60 سنة بروح بقعد ببيتي وبسمعك من البيت كل يوم.
0: لعما صرنا نرجف، كل ما بدها تيجي فاتورة بدنا نرجف.
1: صح ميري. أنا كموظف عادي إنه معقولة عادل إنه مثلا أدفع $152 فاتورة موتور. عم بحكي أنا شرب السعادة، لا مدور غسالة ولا مدور أزان ولا مدور أي سي، ما في شيء غير هالبراد هالتلفزيون هاللمبة. هيدي سرقة وانتهى الموضوع.
0: يا عمي أنا بضل عندكم فوق بميروبا عند ملينا، خلا تكذبني ملينا، بضل عندكم.
1: ما كل ما جيت بلا مثلا
0: ما بضوي جاني $350 لفاتورة الموضوع.
1: تعرف هذيك اليوم كنت بنتبه في كاستانجلو بالبراد، وصرت قلت لي ما اجت ميراي. كل مرة اجت ميراي جايب، أنا كتير بحب هول المعمول المادة عشطة. قلت لها ملينا دخلت كان في بالبراد، قلت لي هلا كانت ميراي هون عم بتشق علي عم تعمل زيارة وضيفتها ياهن.
0: قالت لي كليون تبع يكلوا
1: بس دخيلك وقت قربين على التفاحات، لأن احنا بنشتري تفاح. بلاي بدي احكي عن موضوع التفاح.
0: لا والله انا بيجيني تفاح
1: بدي اجيب لك صندوق.
0: من وين؟ من تنورين.
1: طيب انا هلا بدي اعمل نداء لاهالي ميروبا عم يسمعونا، اذا حدا عنده تفاح كل حبه واختها، يعني هيدا التفاح الاسود دبل ريد، عن جد بدي صندوق لميراي. هيدا الاسود الاسود.
0: ايه طيب كتير هاي
1: ميراي. بدي احكي شوي عن موضوع التفاح، يمكن حكينا كتير عنه بس بيستحق عن جد.

0: الواحد لازم ضلنا نذكره مثل ما بذكرهم بالمي. هي. يعني ياخذوا معهم تفاحة. الأم اللي عم تسمعنا حط لابنك تفاحة. بتعرفي إذا مدرسة فيها 300-400 ولد, إذا كل يوم هيدا 400-500 تفاحة, قديش بنكون عم نشجع المزارع اللبناني وعم عم نعطي أولادنا أشياء صحية. بس بدك هالولاد يأكلوا تفاح.
1: ايه يقبرني بطرس بحب التفاح
0: بيأكل. فضروري عن جد كل يوم هيك نكون عم ناخد معنا تفاح على الشغل, على الجامعة, على المدرسة. ميراي إذا بنرجع 3 سنين لورا ما كان الموسم هيك, يعني كان عم يتراجع سنة ورا سنة بسبب الجفاف اللي كان صاير وكل هالأمور والتغيرات المناخية. السنة كتر خير الله مثل ما قلنا الموسم كتير منيح, بس ما في تصريف للأسف. عشان كلنا بدنا نكون جزء من هالحملة. وزارة الزراعة عم بتحاول قد ما فيها انه تفتح مجال التصدير لخمسة او ست دول. نحن بنعرف غلاء المازوت وكلفة التبريد بالبرادات كتير بيكلف. عم بحاول وزير الدكتور نزار هاني كنت عم بحكي معه, عم بحاولوا قد ما فيهم ميراي يقدروا يصدروا أكبر كمية ممكنة بشكل مباشر, يعني دغري من الجنينة يعبوها, يعني بدون ما تفوت على البرادات, لأنه كلفة التبريد مع ارتفاع سعر المازوت والبنزين كثير كثير غالي.
1: شو 200,000 طن تفاح يعني؟
0: بتعرفي نحن ميراي, يعني نحن هالسنة عنا حوالي 200,000 طن مثل ما قلنا. نحن قادرين نستهلك بلبنان بس من 80-100 طن بنهار, يعني ضربيهم كم نهار. يعني بعد زيارة الوزير دكتور نزار هاني إلى الأردن والعراق, هلأ عرفت منه أنه بنص هيدا الشهر راي على المملكة العربية السعودية كله بموضوع تصدير التفاح إلى هالدول.
1: أوكي.
0: بدنا يبلش التصدير لحتى يترحرح المزارع والتاجر. ما بدنا حدا بقى يشيل يقص شجرة التفاح من أرضه أو يستسلم. فتحية لكل تجار التفاح, لكل المزارعين. شو بدنا نقولكم؟ الله يكون معكم, تمسكوا بأرضكم وبهالتفاحات وإن شاء الله بتفرج. يعني عم يعمل المستحيل دكتور نزار هاني لحتى يقدر يتصدر هيك كمية كبيرة من التفاح.
1: أوكي.
0: ميراي بدي أطلع على خبرية هيك بشكل سريع, كنت عم بقريها بلبنان ديبيت وتأكدت أنا منها. ليه؟ لأنه صار في سرقة 150,000 دولار من أحد المصارف, رح سميه بنك لبنان والمهجر. تبين بعد التحقيقات أنه في 3 موظفين صاروا سابقين, هلأ سرقوا. يعني بتبين أنه الصندوق ناقص 150,000 دولار, 3 موظفين متواطئين مع بعضهم وسارقين هالمبلغ. هيدا المبلغ لمين؟ للناس, لألك ولألي ولكل حدا عنده مصاري ببنك لبنان والمهجر. في معلومات بتقول انه نائب العام الاستئنافي ببيروت القاضي رجا حموش وقف هالثلاثة موظفين السابقين ببنك لبنان والمهجر بعد ما تسلم تقرير من هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان حول سرقة هال 150,000 دولار من المصرف. وخلال جردة حسابات اكتشف المصرف انه الصندوق ناقص مثل ما قلنا 150,000 دولار. بعد التحقيق مع هالثلاثة موظفين اعترفوا بهالشيء. هلا المصرف ميراي تبعت الموضوع تتأكد انه مزبوط, عمل بيان انه هالثلاثة موظفين رجعوا المبلغ المسروق الى اذا صندوق البنك. لبنان ديبيت عم بيكذب هيدا الشيء, عم بقول انه بيان مصرف لبنان والمهجر ناقص لانه الموظفين, هو قال عم بقول اكيد وعلى ذمة لبنان ديبيت انه مضون على اوراق انه بيرجعوا المبلغ بالتقسيط لانه بيكونوا صرفوه شارونوا شي سيارة او شي شقة. يعني انا ما بفهم ميراي انه كيف ببلد المواطن انحرم من ماله وبيقولوا لنا انه مش قادرين يدفعوا للناس. كيف قديش هالمشهد مستفز كتير مش شوي, انه تشوف الموظفين عم يسرقوا لنا اموالنا والبنك بيعطيهم مجال انه يرجعوا يقسطون. بلد الغرايب.
1: اي والله عجيب هيدا بلد هيدا.
0: يلا خلص وقتنا, بس بدي اختم ميراي بهذا الخبر. بتقول انه اليوم لجان المال والموازنه والاداره والعدل والصحه, كل اللجان الاكثريه مش كلها, والصحه العامه والعمل والشؤون الاجتماعيه, كمان لجنه الاقتصاد الوطني والتجاره والصناعه والتخطيط, هاللجان النيابية كلها ميراي رح تجتمع اليوم على الساعة 11 بدعوة من الرئيس نبيه بر, رئيس مجلس النيابي, لدرس اقتراح قانون بيرمي لإنشاء نظام رعاية صحية.

0: هي أولية تكون شاملة وتكون إلزامية لكل المواطنين اللبنانيين. يعني إن شاء الله ميري، إن شاء الله على أيامنا، حبيت مرق الخبر لأقول إنه إن شاء الله على أيامنا بنوصل لوقت بتصير الدولة تهتم بمسؤوليتها تجاه المواطنين، بتهتم بصحة الناس وبتأمن لهم أو بتدعم الخدمات الصحية الأساسية. يعني يقدر المواطن رح يعمل الفحوصات الدورية، يقدر يعمل فحص دم، يقدر يعمل تخطيط للقلب، مش كل مرة بده يقصر على حاله لأنه بده يروح يتدين لحتى يروح يعمل الخدمات الصحية الأساسية.
1: اقتضى التنويه.
0: بس بدي أقول آخر خبر لحتى ما يقولوا ما مغطينا الأخبار، بس بدي أقول لأنه بعتولنا أنه اليوم على الساعة 4:30 الأمين العام لحزب الله سيد الشيخ نعيم قاسم رح يلقي كلمة بحفل إطلاق مؤسسة حفظ تراث السيد حسن نصر الله. عملي مؤسسة لا تحفظ كل تراثه وكلماته وحاجاته الخاصة
1: الشخصية.
0: اليوم على الساعة 4:30 رح يفتتحوا هيدي المؤسسة ورح بيكون في كلمة للأمين العام.
1: اوكي شربول، ثانك يو. ملتقنا فيك بكره 6 صباحا بتبلش مع المستمعين، ونحن من كافي من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

رجعنا لمتابعة لقائنا. أهلا، بدي أسألكم سؤال وكن جاوبوني عليه بكل صراحة. بس قبل خليني أذكركم بأشقر أوبتيك. هلا مع دخول التلاميذ للمدارس عاملين عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بيزو إمكايل، بتدفع بس حق الإزاز والكادر ببلش. الكادر فري وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. يعني إذا عندكم ولد عنده شوية ضعف نظر وبده لونات توجهوا عند أشقر أوبتيك، ساعتها بتدفعوا بس حق الإزاز بتاخدوا الكادر فور فري. أشقر أوبتيك موجودين بيزو إمكايل سانتر بريزيدانس، رقم 76 660 330.

أنا بدي أسمع، بدي أعرف، بدي شو أنا عم بحكي لكل الناس مش لشخص أو لشخصين.

بعرفكم بتعرفوا شو الغنية اللي بتقول بتصور انه معمولة لهالبلد؟ يعني هاي الغنية ما في خوت دايما هات. بتعرفوا شو هي؟ مين بيعرف؟ عن جد شو ما بنحكي عن اي موضوع بنحكي بتطلع هالجملة ماشي علينا. ما في خوت دايما هات، يعني الدولة هات، الحكومة هات، الضريبة هات، البنزين هات، الفاتورة هات كمان. طيب امتي رح يجي دور الهات؟ هاي رندالة، مش رندا، ماري ما هيك اغني للبندلي اسمها بابا صلح لي هسكربيني. هاي ماري، مرسي ماري، برافو عليكي. وانا اقول وفتش ونبش وين شو هي هالغنية. ايه بيقلها فيها، بتقله هي بابا صلح لي هسكربيني، بيقلها شو خلص روحي مدري شو، راسي كله هموم، وهالحياة ما في خوت دايما هات. اليوم تذكرتها، يا الله شو هالحياة، ما في خوت دايما هات، صلح لي اسكربيني بابا مدري شو. اوكي وصلت الخبرية، وصلت الفكرة.

0: بدنا نطرح موضوع وفكرة قوية قوية. سمعتوا شو قال معالي وزير المالية؟ قال إنه الضرائب بكل دول العالم بالنهاية بيدفع الشعب. صحيح، ما حدا مختلف عن نقطة، بس السؤال مش مين بيدفع الضريبة، السؤال قديش قادر يدفعها هالشعب. إنه لما بيكون الموظف، لأنه سألوه قال لهم وين ما كان بالعالم الشعب هو بيدفع الضريبة. أوكي، إنه لما بيكون الموظف ببلد تاني عم بيقبض آلاف الدولارات، عنده طبابة وضمان وتقاعد، زهقنا نقولهم إنه برا هيك، وخدماته وكهرباء ومي وطرقات، أكيد بيدفع ضريبة يعني. بس إنه لما يكون في ناس بعد عم بتحاول تعيش ب 300 دولار بالشهر، لا، معالي الوزير، هون السؤال بيصير مختلف.
1: بابا
0: ايه، برافو إلي، برافو.
2: رد علي يا بابا، حكيني
3: بس يا ريت تركيني.

0: طيب خود صلح لي هالسكربينة. أوكي كنا عم نحكي إنه لما الموظف ببلد تاني بيقبض معاش مرتب أكيد بيدفع ضرائب. ما حدا يا جماعة ضد الدولة والله والله، وما حدا ضد الضرائب إذا كانت عادلة، بس المواطن اللبناني صار حاسس إنه كل فترة في إيد عم بتفوت على جيبته بينما جيبته أساسا صارت فاضية. أنا بدي أطرح شغلي على الوزراء وعلى النواب وعلى السياسيين، يا ريت بتسمعوني، يا ريت حدا عم يسمعني، يا ريت كل مسؤول وزير أو نايب أو أي صاحب قرار يعيش شهر واحد بس على معاش 300 دولار، شهر واحد يدفع كهرباء ومي واتصالات وبنزين وأكل ودواء، مش مع فيكن تعيشوا ب 300 دولار؟
1: هالمرحلة بحياتي رح سميها جنون، صرتي
0: حبيب. ايه خدوا معاش 300 دولار بالشهر وبعدين دفعوا كل شي عندكن ياه، بدي اعرف بس فيكن تعيشوا ب 300 دولار؟ شو بتعملوا فيها؟ لأنه من موقع المسؤولية، من موقع فيه راتب ومخصصات وتعويضات وامتيازات، أكيد الصورة بتكون مختلفة، مش لأنكم ما بتعرفوا شو يعني حياة الناس، بس لأنكم مش عم بتعيشوا بنفس الظروف.

اليوم مش عم بقلكن ما بدي ادفع ضرائب، اللبناني عم بيقول من وين بدي ادفع. في فرق كبير بين واحد دخله قادر يتحمل الضريبة وواحد بالكاد عم ياكل لبنة وجبنة وعم بيجيب ربطة خبز. مثل ما بيقول المثل، اللي ايده بالنار مش مثل اللي ايده بالمي. اللي عم يحسب آخر الشهر كيف بده يكمل، غير اللي آخر الشهر عنده راتب ثابت، مصاريف مأمنة وامتيازات.

انه لما الدولة بتاخد ضريبة المواطن لازم يشوف كهرباء، طبابة، ضمان، يشوف طرقات، نقل عام، خدمات، يحس انه هالمصاري اللي عم تطلع من جيبته لا في شيء بالمقابل عم ترجع له. يعني انه معليه المواطن عم يدفع من جيبته وعم يدفع من اعصابه من صحته، طيب شو اخذته بالمقابل؟ فيا معالي الوزير ويا حضرات النواب، منو تحدي، جربوها شهر، عيشوا ب $300، فيكن تشتروا جزدين لمرتكن إرماز عقولة شربل، فيكن تروحوا على أحلى المطاعم، فيكن تسافروا وتروحوا تقزدروا وتقعدوا شهر لأنه أعصاب مرتك تعبانة. لا بعدين بس نعطيكم 300 وتعيشوا فيها، بدي آخر الشهر أسألكم قديش ضل معكم.

0: هاي
1: سوا. المشكلة مش بدفع الضرائب، المشكلة مين عم يسرقون لهالضرائب، لأنه نحن مندفع وهن بيحطوهم بجيبهم.
0: حلو حلو كتير.

0: زورك
1: ايه يعني عمحلك
0: عم تحكوا عن المؤسسات بدها تضرب وكذا
1: نعمين عمحلك
0: يعني معلش معلش انا معهم وانا مع الناس وانا من الناس بس روحي اعملي معامله بالدوله بيحرقوا دينك الموظفين هيدا بيلبطك على هيدا وهيدا بكبك على هيدا
1: ما هيدي منظومة يا نعمين ما عم تفهم انت منظومة كاملة حبيبي بدك ما تعودت يا نعمين بعدك بتنقهر يعني انه ما بدها لقد

0: بتعرفوا يعني منجرب نحكي فش خلق الناس وفش خلقي، لأنه أنا بالنسبة لإلي الإذاعة فشت خلق، يعني أنه شو مقهورة بقول، شو عندي مشكلة بقولها، أنه فش خلقي. أنتوا أصحابي وأهلي وأحبابي، يعني لمين بتفش خلقك؟ بس أنه مبين أنه بس حكي، أنه منحكي من صف كلام حلو منقوله للناس، بس هيدا هو راح بالهوى. يعني هلأ اللي قلته أنا، شو فكركم يعني أنه رح غير المنظومة أو رح يتغير شيء؟ خلصنا خلص.
1: صورة
2: يلا هنتصور صورة، يلا نهز المعمورة نشوف الناس،
0: خلينا ننبسط ونرقص ونفقش وهيك يعني. طب شو بنعمل يعني غير هيك؟ إلي بده يهز المعمورة، يلا هز على شوف.

0: أعرف كل المستمعين على جاردوري غير شكل موجودة بزوق مصباح اسمها كريستال. الحقيقة من وقت ما بلشنا هالإعلان الحلو، لأنه أكيد كريستال تجمع الأطفال الحلوين المهضومين البريئين يعني، بس أكيد أنه الفيدباك كان رائع، لأنه كتار من المستمعين حاطين أولادهم بكريستال ومبسوطين كتير.
1: شوفوا جمالا شوفوا ذهب المصور.
0: بدي قلكن أنه موقعها هي بوجه مدرسة سيدة الويزي، أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال. بيفتحوا من 7 الصبح ل6 المساء، مع إمكانية اختيار الأهل ساعات الدوام اللي بتناسبهم.
1: دنيا تشهى حبك ومتحبيني.
0: مهمة هالجاردوري كريستال، بأمنوا بيئة بتجنن آمنة مريحة للأطفال. في انفيرميير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال يوميا، كمان في فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. هيدا البرنامج له اسم وبرنامج كتير مهم ومعروف برا، بيتبعوه بكريستال، اسمه بيداغوجي مونتيسوري. بالإضافة لاحتياجات الأطفال خلال النهار من أكل غداء ترويقة، حتى الأهل بيعرفوا شو عم بيتقدم للأولاد، بيبعتوا لهم المنيو يعني أكيد. بس الكتير مهم إنه بيعملوا برامج مهمة خصوصا على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور، أكيد بهدف تطوير شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية والاجتماعية. سجلوا ولادكم بجاردوري كريستال بزوق مصباح، ما تعطلوا هم ولادكم، 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالولاد. أعطيكم رقمون، هن دغري بوجه مدرسة سيدة الويزي، 79-312-760. ما تنسوا عندهم كمان افتر سكول لكل الاهل يلي دوامهم بالعمل طويل. اذا كريستال موجودة بزوق مصباح بوجه مدرسة سيدة الويزي، 79-312-760.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

لا أبدا ده فنجان قهوة ملغوم ملغوم على الآخر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ما بقدر إلكون شو تعليقات المستمعين. خلص ما بدنا نرجع نحكي، خلينا هيك نحكي شوي أشياء. آه خليني دلكن على قلعة أمرامي. واو قعدتهم مزبوط غير، يعني الأكل من إيد أمرامي غير شكل. لازم تسهروا هيدا السبت عندهم بعين سعادة، سهرة غير شكل كل سبت مع المطرب فادي جميل، والأحد على الغدا جلسة رائعة، جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى. شوفوا شو في ناس بتطلع على الكاسر روف توب تبع قلعة أمرامي، يعني هو فوق قلعة أمرامي، بتشوفوا الدنيا كلها تحتكم، انترناشنال فود درينك أرجيلي، قاعدة على السنست رائعة الجمعة كلها بتقس حلو. يلا حجزوا بقلعة أمرامي عين سعادة 71 170 110.

0: فيت إلي بالغرام وفيت بال شو ما في شيء مش مزبوط
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا مفاهشك
0: بيني أنا وياك يعني ياي بدي أخبركم شيء كتير مهم. بتعرفوا أنه جائزة نوبل مبارح لا من يومين يمكن أخذوها جائزة الطب ل 2026 ربحوها 3 علماء ما رح أعرف لكم أسمائهم يعني كارل ديسر روث بيتر هيجمن جورج ناجل منيح. تقسمت الجائزة بالتساوي بينهم يعني كل واحد تقريبا أنا مش عارفة أنه اللي بياخد جائزة نوبل لا حيالله شيء طب سلام فيزياء كيمياء انه هيك بياخد مصاري اما معي خبر انه بياخد مصاري ما بعرف ليه كيف غريب هالمعلومه راحت عني. هلا الجائزه هي الاساسيه تقريبا $1,200,000
2: عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك
0: هلا لأنه ثلاثة أخذوا جائزة الطب لهي السنة أكيد يعني أنه كل واحد تقريبا طلع له $400,000 يعني فوق أنه اسمه صار بالتاريخ أكيد.
1: كتكوت بيعملني سعري بالسوق معي أحلى وحدة بيروت معي أحلى وحدة
2: أنا أحلى
0: جوائز نوبل الرسمية هي الفيزياء الكيمياء الطب الأدب السلام والاقتصاد. بس عندي اقتراح لجائزة نوبل جديدة ليه ما بيعملوا نوبل التعتير مثلا لأنه إذا في بلد بيستاهل ينافس بهالفئة أكيد نحن عنا مواهب ما بتنعد يعني نوبل للفيزياء أوكي فهمنا كيمياء فهمنا طب أدب سلام بس حدا عامل نوبل للتعتير قال لي إلي وش حار
1: اللفة معك طبق السوشي وستيكس في إيديك
0: لأنه نحن يعني عنا فرص كتير كبيرة بهالمجال منقدر نزين الخبر نزين الحكي ونزين الواقع. فأنا بطالب رسميا المسؤولين عن نوبل جائزة نوبل لبنانية جديدة نوبل للتعتير وأول سنة المنافسة رح تكون شرسة أكيد.

إذا بدون يسألونا عن الخبرات تبعنا، خبرات متراكبة يعني، بس إذا بدون يعملوا لجنة تحكيم ما بدون يجيبوا حدا من برا، عنا كفاءات محلية. شبه جائزة نوبل للتعتير، واللبناني عنده حظوظ قوية. تكون خبير بالتعتير لازم يكون عندك مهارات خاصة، بتعرف تطبخ أكل من الموجود بالبراد، حتى لو الموجود نص بصلة وبيضتين. بتعرف تقول مش جاي عبالي، بينما الحقيقة أنه مش جاي معي مصاري هيك. تعرف تلبس التياب نفسهم بطريقة ما حدا ينتبه إنك لابسهم من امبارح. أو بتعرف لما حدا يقلك تعالوا نطلع نتعشى، شو بتجاوبه فوراً؟ تعرف ما إلي نفس، ما بعرف ليه.

بعدين بعدين بده يصير عندك موهبة خارقة إنك تشوف الأسعار وما يطلع ضغطك. آخر شقاوة يا ولد لعندناك. هيدا منو فقر يا جماعة، هيدا اختصاص تدريب يومي، خبرة سنين، لازم يكون عنا شهادة، لازم يكون عنا دكتوراه. شو

بدي كمان اقترح كمان في ايت للجائزة تناخد جائزة نوبل، يعني افضل انجاز بالتعتير تحت الضغط، افضل ادارة ميزانية بصفر ميزانية، افضل اختراع لأكلة اخر الشهر، وجائزة الإنجاز مدى الحياة ليلي قدر يربي ولاده ويعلمهم ويضل واقف على إجري.

0: يلا هيك نشوف.
1: هاي يا خوفي اذا اخذنا هيدي الجائزه ما يجوا يحسبون عليا ويجوا يقبضوا عليا ضريبه، هنيك بتكون الجائزه الكبرى. بونجورك باسكال معك.
0: حبيبتي باسكال، ايه لانه كل جائزه نوبل بتاخذيها بتقبضي مليون و200 الف دولار.
2: انت موج بلا بحر من وين اجيب
3: السراي. بونجور.
0: هاي
3: اول شيء كان حظنا عاطل ما صرنا نشوفك.
0: ايه
3: ثاني شيء لا
0: جابي كان هون بلبنان
3: جائزه نوبل للسرائيل.
0: يا ويلي
3: اقوى عالم بالسرقه بالبلد.
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي، جيت عشت لك جمعتين رحت بهالمعلومه. لا غسان كتير كتير هالقد اللي انت افضل انجاز عمله ربنا على الارض، ولك يا زلمه لا يا غسان.

0: صباح الخير مدام ميراي، صباح الخير، سعد لي صباحك، صباح المستمعين كلهم، صباح شارب لي ومالينا وكل انسان بيحب اغاني اغاني. والله ما في احلى من الذكريات، ذكريات حلوه. رسال الله يهديك يا مدام ميراي.
1: الله يخلي. شو هيدا؟ ايه هيدا تليفوني. سوري. يلا كل الامات والبيات اكيد عندهم هم كل يوم بعد الظهر. انا بسمع من الجيران هلا لانه بلشت المدارس، بعرف اصوات الامات والبيات هن وعم يدرسوا اولادهم. ولك شو بدكم بهالخبريه؟ شو بدكم بهالقصه؟ في ناس اختصاصيين، اساتذه مهمين، مجازين، يعني بيعرفوا يتعاملوا مع الولد. بدي أعرفكن على سنتر إدوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار، بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات. طبعاً بس يدخل التلميذ، لأنه بيفتحوا من التنين للجمعة من الأربعة بعد الظهر للثمانية بالليل، بيعمل الدوفوار، أكيد بيراقبوه وبيشوفوا وين نقط ضعفه وبيقووه على هالأساس، حتى بيرجعوا بيعملوا له أبديت لكل شيء أخده بالنهار تيساعدوه أكتر.
2: وقت اللي قرب
1: سانتر لي سافوار بتبرجة، الأساتذة مثل ما قلت لكم والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس. كمان كتير مهم أنه إذا عندكم ولاد تلاميذ يعني عندهم تقديم رسمي من هلأ، أنا بفضل يعني أنه تقوون من أول السنة تتضمنوا نجاحهم.
2: اللي قرب صوب بقلو أنا راسي تخلبت ومن جوا لساني تخلبت.
1: سنتر لي سافوار بتبرجة رقم 81 119 228. إذن سنتر لي سافوار بيفتحوا من الأربعة للثمانية بالليل، هن موجودين بتبرجة رقم 81 119 228.

0: تزعلوا كتير انه بدي فل، بس بالقليلة تركتكن مع فنجان قهوة كافيه دو برازيل بيروق لكم راسكن، وهيك بتضاينوا لبكرة الصبح تأرجع كون معكن.
1: قصة شعرك الجديدة رح تعمل لي بالقلب مكان مخطط قلبي.
0: أكيد كافيه دو برازيل صار موجود وين ما كان إذا ما لقيتو حواليكن، بس اتصلوا بهيدا الرقم كافيه دو برازيل 76 777 361، هني بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن.

0: فنجان رايح وفنجان جاي المستمعين. أكيد خصوصي كافي دو برازيل أطيب قهوة. يلا بدنا نختم البرنامج. شو بيقولوا بس الناس تفل؟ شو بيقولوا؟
1: أيام الصعبة ما تبقى
0: أيام الصعبة يعني إيه من بعد ما نفل أيام صعبة. أكيد مستمعينا بكرة لقاء جديد سوا الله راد مع أغاني ومن قلب بيروت. ولكن قبل شرب البيرة فيكم من الساعة 6 to 7:30 وإلي راح يكون معنا بكرة كمان من 6 to 10. مرسي إلي دي جي اليدزي. شكرا لك. شكرا شربل. ميلينا هاي I miss you. إن شاء الله يا رب نشوفكم بصحة منيحة وتكونوا مرتاحين وراسكم شو بالكم مرتاح إن شاء الله. ليلى يلا دومان سي ميركردي. إن شاء الله نهار حلو يكفي مع أغاني باي باي.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الميك أند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الميك أند.
2: صلت من ما خشيتش من وحدة الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: جاد بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
5: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
4: تفضل.
6: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
7: بلا بعجقة وبسمعك.
4: يقبرني مدير.
7: بلعاني
4: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
8: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

your tickets now. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر أولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: ما بتزع والله مغير علي،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

now. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع

0: عبالي عبالي أغاني أغاني
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: جدر بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: صارت ستي
5: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
6: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم انتم.
7: أنا عم بحكيك من أمريكا.
8: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن، بس كل يوم طبيعي مع المادة.
5: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
9: عقول الستي كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
10: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني
11: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
12: عن جد اشتقنا للبنات.
5: لبنان رح يرجع، المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
13: ولا رح بطل القصلي.
14: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بدكم اعلان يصير بنسبه استماع 76%، ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء.
2: لو زهقانه كلميني قلبك اي حاجه وانتي بيلي.
1: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لا

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
4: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
5: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
4: نحنا معكم وحدكم سوا.
6: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
7: إيه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
4: أكيد.
8: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
4: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.

0: your tickets now. كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حليب. بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: الدنيا رأيت لي لأول مرة لايف تي في ريميكس،
2: بحكي وتحكي له
3: وانت مش معقولة،
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: وقت قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة،
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: يقبرني موديلكن وألوانكن.
1: دخل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الحليب.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف الإدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 810-22-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا. ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منى. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلق زابتكن على 2. شكراً.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهواء طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

secure tickets now. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
4: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
2: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
6: ضبط الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منى. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان. كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا

يقبرني موديلكم أو ألوانكم صراحة. كيفكم اليوم؟ كيف كان نهاركم؟ إن شاء الله كل شيء منيح يا رب، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا نهار حلو شو ما كنتوا عم تعملوا، بالشغل، بالجامعة، بالمدرسة أو بالبيت. وكالعادة إذا نهاركم كان طويل ومتعب، أنا هون كرمال غير لكم المود. خبروني لحموت أعرف مين حضر به الست لميا ومين حب للست لميا. يلا على السمع. أكيد بدي وجه تحية من القلب لكل اللي انضموا لقلنا هلأ من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من لبنان، من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. وكمان بدي أقلكن قدي محمسة إنه أسمع أراءكن، إذا حبيتوا وإذا ما حبيتوا، شو الأشياء اللي ما حبيتوا بفضل تخبروني وتكونوا صريحين. أنا واثقة بإذن الله إنه ما في شيء ما حيكون عجبكن. أكيد فيكن تتصل فينا على 01-322-1000، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-899-9898.

0: مثل العادة مع عبد الله الكوراني من عكار. رولاتي شمعة حياتي. امبارح بهو الست لميا ما بلش، امبارح انفتح باب على شيء ما بينوصف. من اول لحظة كان في بركان هضامي، زلزال غرام، اعصار حضور، وتسونامي محبة. يعني الست لميا دخلت وما تركت شيء مطرحه. وبدي اقول لك يا شمعتي، الفستان الزهري كان لبقلك بطريقة بتجنن، زادك نعومة وأناقة، وكان في شي باللون عليك بخلي العين توقف عندك غصبا عنا. عن جد الزهري غير شكل. وإذا هيدي كانت بس البداية، أنا شو بدي أعمل بباقي الحلقات؟ بدي أتشكرك كتير كتير. في شي واحد يا شمعة حياتي ما حبيته، هي الدعاية تبعيت الام تي في، لازم يخففون دعايات. بالعكس، كل ما كتروا الدعايات يا عبد الله، كل ما بين انه المسلسل ناجح، فهيدا الشيء بالعكس لخيرنا، بس لخير الشاشه، ولكن مش لخير اللي عم يحضر، بيضيقوا خلقه من كتر الدعايات.
1: بتبنيعه ما تخليني اطلع
0: بدبك بنيعه أنا تأتيني المصائب من حيث لا أدري.
1: بلا رجال عم بتربي بنت، يعني أنا تأتيني سمات البدن من حيث لا أدري.
0: الله يا نوال، الله يا لورا. أكيد بدي كمان أوجه تحية من القلب وإلكن، يعطيكن ألف ألف عافية لدي جي دي دروب نوال جتم، ويقبرني موديل أو ألوانة بسكوتة البرنامج، حبيبة قلبي بروديوسر لورا صليبة اللي نوار نورتنا، دايما هيلكتك معي إضاءة أو كاميراتو حبيب القلب. شكرا. كمان رح كفي ونسمع فويساتكم.
2: هاي كيفك بنتي عمرها 11 سنة.
0: هاي كيفك، هيدا غير برنامج شو حاطين عجبة لبنان، عساس دايما هيك عم بيصير. كمان عم نسمع كاتيا.
3: شو هست لميا، شو هالمسلسل الحلو ده، أول حلقة وهيك. يعطيكم ألف عافية، كتير حلو، وانت جميع الممثلين. يلا إن شاء الله حلقة والعاني والعاني بوجودك معنا، إحنا أكيد أكيد على السمع يا غالية، يا كلك طاقة وحيوية.
0: حبيبة قلبي يا كاتيا، كمان بدي أوجه تحية ل المخضرم حبيب القلب نعيم حلاوي، لجو صادر، لنور غندور، لكل اللي شفتوهم امبارح. اكيد مش حاط سميهم كلهم باسميهم، ولكن هيدا اللي كنت عم بقلكن اياه، انه كل الكاركترز بمسلسل بهو الست لميا ابطال، كل واحد بطل بقصته. فكمان رح نسمع النجوتة.
4: يا رولاتي يا رولاتي، جمالك وجسمك ومالك وهضامتك وتمثيلك الحلو، اسم الله عليك، اسم الله اسم الله عليك. شو هالمسلسل الحلو لك، شو هالبروغرام الحلو، خي بصرفح القلب، كلكن حلوين، كلكن كلكن كلكن بتجننوا. يا رولاتي أنا أكيد اليوم الحلقة على بهو ست لميا، أنا أكيد أكيد، وكل العالم كانت ناطرته، وأنا كل اللي حضروا قالوا كتير حلو بجنن وكتير مهضوم. ليه ما بعدوه كمان بالليل؟
0: بعدوه على الساعة 2.
4: ما بعدوه في الساعة 12 بالليل.
0: بعدوه.
4: يا رولاتي مبروك، بتستاهلي بتستاهلي، من قلب قلبك مبين عم بتمثلي.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا مرسي، وأنتو كنتوا أصلاً شاهدين قدي تعبنا فيه لهيدا المسلسل. بعدوه على الساعة 2 أظني للحلقات، لأنه بيكونوا عايدين كمان قبله مسلسل التركي.
5: رولاتي رولاتي، يسعد لي مساكي والعاني والعاني، بشقتلك كتير، بحبك، love you.
0: Love you more more يا كريستينا. لح كفي أنا وياكن اسمع كل فويساتكن، ولكن عندي اتصال حبيت هيك يكون عم يعمل مداخلة حبيب القلب المخرج العظيم مكرم الريس، يقبرني موديلك وألوانك.
6: حبيبتي رولا حبيبتي، يسعد مساكي،
0: يسعد مساكي يا مكرم. شو هذا الشيء اللي شفناه؟ إذا أول حلقة هيك
6: هيدا هذا مجهودكم
0: حبيبي.
6: مجهودكم هيدا هيدا الموهبة اللي عم يشوفوها العالم، يعني شيء شيء كل كل حدا اشتغل بالكاركتر تبعه للآخر وعم نشوف النتيجة الحلوة
0: حبيبي
6: الحلو من العالم.
0: عن جد مكرم بدي اقول لك هيدا تاني عمل انا بشتغله انا وياك، اول عمل كان والتقينا وهلا بهوست لميا، بس بدي اخبر المستمعين قد ايه مهم تكون علاقه المخرج بالممثلين قويه، لانه من ورا هيدا العلاقه بيطلع هيدا الشيء اللي هن عم بيشوفوه على التلفزيون.
6: شو لكن لانه اكيد ما بيعرفوا قد ايه بتتعبوا قدام الكاميرا، تمثيل شيء كتير صعب، وخاصة أنت رولا يعني ما بعرف كيف كنت عم تشقفي حالك بين التصوير والراديو، يعني كل هذا الجهد وطلعنا بهيك نتيجة. فالحمد لله الفيدباك كتير حلوة، أنت منورة الشاشة والعالم بتحبك وشو ما عملتي بتحبك
0: ومواهبك
6: كبيرة، يعني ما بدي شهادتي مجروحة.
0: يا الله يا مكرم، أنا اللي شهادتي مجروحة بإخراجك مكرم. حبيبتي. شفنا مبارح مناظر بتطير العقل عن عن ضيعة بلبنان، عن عن البحر وعن البنايات الحلوة، يعني كمان أنت عم بتفرجي هيدا قصدي
6: اللي منحب نفرجيه ومنحب نشوفه واللي عم قشطونا إياه، يعني
0: مزبوط.
6: فاللي عم نجرب قد ما فينا، وبالمسلسل بيّن قد إيه، يعني ما بده واحد يحكي لبنان شغلة
0: أكيد
6: قصة
0: أكيد عن جد قصة، وهيدا الشيء الحلو اللي عم نفرجيه لكل اللي عم يحضرونا من برات لبنان كمان، خاصة ليشوفوا قدي بلدنا حلو وقدي نحنا منستاهل انه نعيش فيه بسلام وبكرامة.
6: صحيح.
0: مكرم انا رح يكون عندي لقاء انا وياك بالاستوديو باذن الله، بس هيك يقطع كم حلقة من مسلسل بهوست لميا. شو بتوعد المشاهدين بحلقة اليوم؟
6: بوعد المشاهدين انه نحن باول حلقه هيدا تعرفي للكاركترز، وانا الحمد لله مبسوط كثير انه الفيدباك كثير قوي على اول حلقه، يا وتش اول حلقه هي بس عم بتعرف على الكاركترز، ما في احداث بيكون ما بيكون في شيء، بيكون نحن بكون المشاهد عم يتعرف على الكاركترز الموجوده بالمسلسل، وكان في هيدا الفيدباك الحلو. فاكيد بوعدكم كل حلقه عن حلقه حيصير المسلسل احلى واحلى واحلى، ومسلسل فايبس حلوة هضامي لبناني 100% بطبيعته بالكاركتر تبعه بكل شيء، انه حتلمسوا هذا الشيء انه تحسوا قد ايه لبناني هذا المسلسل وقد ايه قريب قريب منا يا كلنا، يعني
0: 100%.
6: واللي ما حضر ما عم بيلحق يحضر، لانه انا عم بسمع كثير في عالم ما عم بتلحق تحضر على طبعا الربا. الأربعة رح ينعاد ثلاث حلقات على 9:30 كمان.
0: واو هاي خبرية.
6: حلقات ورا بعض. وو. أحد كمان رح يعيدوا من 6 إلى 8. سو هودي الإعادات كرمال إنه ما عم بيلحق، لأنه بفهم في عالم كتير ما بتلحق على طبعا الأربعة.
0: صحيح. سو عندهم إنهم يحضروا نهار الأربعة ثلاث حلقات ورا بعض على 9:30.
6: صح 9:30 بعد 9:30 بكون ثلاث حلقات اللي هن 2 3 4 ورا بعض.
0: ونهار الأحد كمان رح يرجعوا
6: السبت والأحد كمان.
0: وأنا كنت عم بقول لهم كمان إنه عم بيعيدوا الحلقة على 2:00 الصبح للي بيحب يسهر فيه يرجع يحضرها.
6: وموجودة كمان على البلاتفورم تبع الام تي في
0: 100%. يعني كيف ما راحوا كيف ما اجوا كيف ما برموا بوجهن نحن ما في اعذار. بدي اقول لك يعطيك الف عافية ومبروك مبروك مبروك من قلبي. مبسوطة
6: كلنا ومبروك لك كمان رولا وثانك يو لك
0: حبيب قلبي. انا ببوسك. رح يكون معنا لقاء مكرم الريس المخرج المبدع بقلب الاستوديو لنقدر نستفيد منه اكثر واكثر. بدي اتشكرك كثير وبدي ارجع اقول لك الف مبروك. سي يو نيكست ويك ان الله راد بالاستوديو مكرم.
6: الله راد.
0: بحبك
6: انا كمان.
0: باي حبيبي. باي باي باي. فإذا يعني هاي خبرية حلوة إنه نهار الأربعاء على 9:30 لكل اللي ما قدر حضر ولحق ساعتها رح يقدر يحضروا ثلاث حلقات ورا بعضهم، وكمان رح ينعاد السبت والأحد، وكمان كل ليلة رح يرجع ينعاد على 2:00 الصبح. حكفي اسمع فويس ايتكون.
7: كان عندنا موعد الساعة 5، هلا صار عندنا الساعة 5 صار عنا المسلسل يعني تكربجنا بطل فينا نروح لمحل
0: ابدا. مقعدتكم ب يعني سنقطه بدكم استفلوا شو بدي اقول لكم
8: يعني بونسوار بونسوار
0: بونسوار
8: ست لميا بروعه روعه روعه كانت بهذا المطعم المعهود كل شيء كان حلو عن جد كل شيء كان حلو بالتوفيق 30 حلقة إن شاء الله تكونوا كل حلقة أحلى من الثانية
0: حبيبي يا توني رورو. وأنا كمان كتير كتير
9: بونسوار لأحلى رورو لك أكيد نورت الام تي في ونورت بوجودك يا أحلى رورو يبرني موديلك وألواني
0: يا بنتوتي
9: حبيبتي أنت بالتوفيق منحبك كتير
0: وأنا كمان بحبكن قد الدنيا يا بنتوتي يا حبيبة قلبي تونتون ترجع لنا بالسلامة بإذن الله مبسوطة من الفيدباك تبعكن مبسوطة أنكن حبيتو
10: بونسوار يا أحلى روليتا
0: بونسوار يا بول بونسوار
10: عجد بارح درنا المسلسل أول حلقة عن جد حلو كتير كيوت واللي بقلك اللي بقلك كان فستان الزهر كمان اللي بقلك التمشيطة الحلوة عن جد كلك على بعضك غير شكل وشكله هذا البهو زبنيته كلهم عندهم بزنس
0: ايه بكرة انطروا انطروا يا بول شوفوا شو جايكم انطروا انطروا
11: رولاتي رولاتي هلو. انا ما لحقت امبارح احضره في ما زلت قولي لي اذا بدي ارجع احضر الحلقة اول حلقة يعني وين لازم احضرها او اي ساعة بترجع بتنعاد لانه انا تشوقت من بعد ما عم بسمع هلا الفيدباك يلا بالتوفيق يا رب
0: مرسي يا كارلا يا حياة قلبي كارلا فيكن ترجعوا تحضروا الثلاث حلقات اللي ما قدر اللي روحها حلقة مبارح فيه يحضر نهار الأربعة على 9:30 وطبعا رح تنعاد كمان السبت والأحد وكل يوم بس ينعرض المسلسل على 7:45 عم بيرجع ينعاد على الساعة 2:00
12: هاي رولا هلو كيفيك معك كارول
0: هاي كارول
12: نحن اشتقنا لك كتير
0: أنا كمان
12: ما حضرنا بعد المسلسل أول حلقة رح عيدها اليوم إذا الله راد ونحضرها وأكيد مبدعة مثل العادة
0: حبيبتي يا كارول
12: نحن منحبك كتير
0: أنا كمان
12: وليانا بدأ تحكي معك وتسلم عليك
0: يلا
13: هاي رولا كيفك منيحة أنا اشتقت لك كتير كتير كتير أنا بحبك وأختي بتحبك وأمي وبي
0: يا تقبري قلبي أنت وأنا بحبك كتير كتير كتير مش شوي وبوسيلي حالك وبوسيلي أختك يقبرني موديلكن وألوانكن وبوسيلي البابا والماما لكن أنا ليش عم قلكن أنه مهم أنه تحضروا أول حلقة لأنه أول حلقة هي بتخليكن تعرفوا كل الكاركترز لتقدروا تمشوا بباقي الحلقات
14: كتير كتير كتير مهضوم نعم مسلي شو بدي اقلك عن جد شي حلو حلو كتير رائع رائع رائع عن جد كتير حلو ان شاء الله يا رب هيك كمان الحلقات اللي جاي هيك كمان تكون مهضومة مثل حلقة البارح اللي حضرت

0: احنا نجاح ولا ما في اي ملاحظات هيك سلبيه ابدا ابدا، كلكم مهضومين دون استثناء يا رول. وعن جد حبيت من اول حلقه هالمسلسل
1: حبيبي،
0: موفقين انت والتيم كله. ويلا نعطيني حاجه ليدي يا ست لميا، ماتش لاف يا ست لميا، لاف يو.
1: ميرسي يا مجدلين، لاف يو مور. كمان رح نسمع فادي.
2: هاي رولا،
1: هاي
2: مسلسل اي ساعه بحطوه؟
1: 7:45.
2: وعلى اي ساعه؟
1: على الام تي في. كل يوم من الاثنين للجمعة. امبارح كان أول يوم بعد 5 سنين بحضر مسلسل على التلفزيون. توقيت المسلسل عجبني وحابب، وصرت عم بانطر الساعة 4 وضلني باقي معك للساعة 8 على قد. هاي حضرنا الحلقة كتير حلوة، keep going ماريانا. مرسي يا ماريانا. كمان منسمع تانيا.
3: هاي رولاتي، كيفك منيحة؟ أنا هلأ رايحة على الجيمناستيك، مولعينة مولعينة معك.
1: ولك يقبرني موديلك وألوانك والجيمناستيك تبعولك، مولعينة مولعينة مع أصواتكم مولعينة. منسمع
4: غدودة. والله يا رولا امبارحة حضرنا المسلسل، أكيد حضرني، نحن مبسوطين ناطريني كنا، والله يوفقك يا رب وعطول لقدام، ومنحبك قد الدنيا كلها. ويلا نحنا معك وخاي، صارت عنا الساعة 5 وعنا الساعة 7:15، يلا عبيتي لنا أيامنا، بس أكيد هيدا بينحضر، والله يوفقك يا رب يا رولا من قلبنا من دعيلك.
1: خلي لي إياكم يا رب، هولي دعواتكم، دعواتكم يا غدغودة.
4: إيه والله يا رولا هلأ بسطنا إنه كيف بدهم يعيدوها. إيه أنا حضرت نصه لأنه ما قدرت، كنت عم جيب بنتي من الجامعة ما قدرت شو بحضر بالسيارة. هاي بسطنا بهالخبرية، الله يفرح قلبكم يا رب، ما بتفرحونا قلبنا
1: حبيبة قلبي.
4: الحمد لله أكيد ما نحضرها، ولو حضرناها بدهم يعيدوها ما نرجع نعيدها.
1: يا قمر أنت يا غدغودة حبيبة قلبي.
5: لا بس عيدي نور غندور عن جد مهضومة. إيه
1: كتير
5: حبيتها بهالكاركتير،
1: بعد ما شفت شيء.
5: ولجو لكلكم، لنعيم لكلكم لكلكم لكلكم، يعني كلكم بتجننوا.
1: حبيبة قلبي، حبيبة قلبي يا نجوتا، ليش قلت لكم انه فعلا كل الكاركترز بالمسلسل هن ابطال.
6: هاي رولا.
1: هاي جيني.
6: يا عمي شو هي رولا، شو هي شو هي لميا، يا حياتي الفيلم عم بتمثلي، بدك تقولي انه انت ممثلة قديرة، عم بتعيشي بكل كلمة بكل جملة عم بتقوليها، اسم الله عليكي، في كاريزما، في ذوق، في أناقة، وبالأخص مناظر الطبيعة بياخدوا العقل، وكل الممثلين عم بيعيشوا من أعماق قلبهم عم بيعطوا، اسم الله عليكم. إذا من أول الحلقة هيك كيف لكان الباقيين؟ ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك، مبسوطة فيكم قد الدنيا وبحبكم كتير.
1: حبيبة قلبي يا جاني مرسي، هالقد أنا مبسوطة بتعليقاتكم، هالقد مبسوطة أنه حبيتوه، ومن أول حلقة هالقد فات على قلوبكم. رح كفي أنا وياكم وأسمع كل فويساتكم كلها، ولكن بدي اضطر أتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، من بعدها منرجع منتابع. والله
7: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
8: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد
9: تعبولد تع، الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل اطلبوا عبر الواتساب 7091-00071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: Les Nuits Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
5: برنامج والعالي مع رولا شاميه بيكمل معكم.
6: ولك الو،
5: تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعالي على الواتساب 7198-9989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم يا حبيبات قلبي ومع واتسابيتكم. رح كفي اسمع كل فويساتكم قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم بحلقتنا من ولعاني.
1: هاي رولا، هلو يا عمي، فرحتينا بهالمسلسل المهضوم. نحن بحاجة لهيك مسلسلات مهضومة وبتضحك، وكل المشتركين بالمسلسل مهضومين. برافو برافو، يلا
0: موفقة
1: يا رب.
0: أدال
1: معك.
0: يا أدال يا حبيبة قلبي، مرسي كتير كتير، وهيدا عن جد شي بيكبر قلبنا، لأنه من ورا هالمساجات ومن ورا شو عم بتقولولنا، هيدا الشي اللي هو بخلينا ننبسط بتعبنا اللي تعبناه، أنه من ورا كل هالتعب لقينا نتيجة حلوة. الحمد لله يا رب. منى،
2: هاي رولا، كيفك؟
0: هلو،
2: طبعا يا الله شو مهضومة انت. حضرت الحلقة امبارح، كتير كتير كتير كتير انبسطت فيها، كتير حلوة، كتير موضوع مهضوم وبضحك ولايت، كتير حلو، يعني انبسطتينا بهالليلة، كتير حلو. ان شاء الله كل الحلقة تكونوا احلى واحلى.
0: حياة قلبي، مرسي يا منمونة، مرسي مرسي مرسي عن جد لألكن، مرسي لمحبتكن. ما بتصدقوا قديش هيك بيكبر قلبي وبفرح قد ما أنا عم حاول فرحكن دايما، قد أنتو فرحتولي قلبي. تأتينا سمت البدن من حيث لا أدري يا رورو موديلك، المسلسل كتير حلو وشخصية الست لميا روعة. شكرا لإلك لانا حبيبة قلبي.
3: هاي رورو، كيفك؟ لوديا معك من كندا.
0: هاي لوديا،
3: بس بدي اقول لك كونجراتوليشنز، تهانينا على المسلسل، و اي كانت ويت تو سي ات، لانه ما بعرف كيف رح اشوفه، بس رح اشوفه ان شاء الله باي طريقه لانه هون بكندا ما بعرف، ما عندنا ام تي في، بس عندي اي بي تي في على التليفون، سو لما بينزل كل الحلقات مع بعضهم رح اتفرجهم، واكيد رح اعيدهم، يعني انا متاكده. لاف يو وكونجراتوليشنز.
0: ثانك يو لوديا حبيبه قلبي. انت اكيد فيك كمان تشوفيها عبر ابلكيشن الام تي في، وانا ببوسك كثير، وتحياتي لكل حبيبات قلبنا بكندا وين ما كنتوا برات لبنان عم تسمعونا.
4: رولاتي، انا مبسوطه لانه مش بس عم بسمعك على الراديو، عم شوفك على التي في.
0: ولك انا شو بعمل بنفسي، شو بعمل بحالي انا من الهضامه، من من من من الحب كله اللي بحبكم اياه.
5: هاي رولا،
0: هلو.
5: بتعرف قد ايه لي ناطرته وما عرفت انه بلش؟
0: لا،
5: لانه ما كنت على الهواء وما كنت عم تابع، فبس رح افتح التي في والام تي في لاحضرك، يعني I'm so happy انه بلش و I'm looking forward عن جد. سو رح انطر لنهار الاربعاء مثل ما قلتي. بس سؤال، ما فينا نحضره على الاب تبع الام تي في؟
0: بلا يا مونيك، اكيد
5: ما بنقدر نرجع نحضر الحلقات،
0: اكيد
5: وي كان ريبلاي ات او لا. يلا ببوسيك و looking forward لشوفيك in person.
0: حبيبة قلبي، وأنا ببوسك واشتقت لك كتير كتير مونيك، وأكيد فيك تشوفيها على الابليكيشن ابليكيشن ام تي في، وكمان الأربعة فيك تحضري الثلاث حلقات اللي راحوا عليك من ابتداء من 9:30 بالليل، وبيعدوا نهار السبت والأحد.
6: رناتي، بعتتلك صورة من تضربت منها، أوكي؟
0: Thank you. أكيد أكيد انبسطت فيكم كلياتكم.
7: أحلى وأحلى.
8: رولاتي رولاتي.
0: سمورة.
8: أنا بدالك.
0: إيه؟
8: باخد استثمار أوتيل وبقعد كتير رايح لك الدور.
0: هيك عم فكر.
8: أنت البطلة أنت يا رولاتي يا حبيبتي، كلكم مهضومين. يلا يلا. كونغا.
0: مرسي يا سمورتي. ما أنا قلت بجرب أنا بالمسلسل. عجبني الوضع، بروح بعمر اوتيل، بوتيك اوتيل فيه بس 11 اوضة، عرفتي؟ وبشتغلها. ليه لا؟ ليه لا؟ يا دلي انتو عم تتخيلوا اذا انا صاحبة الاوتيل قدي بيروحوا وبيجوا يلللللل عليك. بحبكن قد الدنيا قد الدنيا. لح ننتقل لأول فقرة بحلقتنا لليوم.
9: موضوع اليوم،
0: اليوم بدنا نحكي يا حبيبات قلبي عن الغيرة، ومين الأشخاص يلي عن جد بيتمنوا لنا الخير ومين لا. قديش في عالم بحياتنا منكون مفكرين انهم بحبونا وبيتمنوا لنا كل الخير وبالآخر بيطلع العكس تماما. والأصعب انه هول الأشخاص بيكونوا أوقات من أقرب الناس إلنا. سؤال اليوم لألكن، ليش أوقات الغريب بينبسط بنجاحنا أكتر من القريب؟ وهل فعلا في ناس ما بيقدروا يفرحوا لغيرهم؟ خبروني مين صاير معه موقف هيك.

ما لحقت الموضوع ما لحقت الموضوع بعدني هلا طالع بالسيارة. أوكي الموضوع اليوم بيحكي عن الغيرة، قديش في عالم بحياتنا منكون مفكرين انهم بيحبونا وبيتمنوا لنا كل الخير، بالاخر بيطلع العكس تماما، والاصعب انه هول الاشخاص بيكونوا اوقات من اقرب الناس لنا. فالسؤال اللي سألته وحابة اعرف رأيكم فيه، ليش اوقات الغريب بينبسط بنجاحنا اكتر من القريب؟ وهل فعلا في ناس ما بيقدروا يفرحوا لغيرهم؟ هيدا هو السؤال، اكيد بتجاوبوني على 71 98

0: مرار
1: حبيب القلب،
0: شو اخبارك؟ ماشي الحال؟
1: سافا.
0: والله امبارح انا يعني لحقت كم مشهد، يعني انا سبعة لانه ببلش عندي راوند ميديكيشن، ف كنت عم وزع ففت عند بيشنت لقيته حاطه، فصرت هيك اسرق نظرات، انبسطت انه ريمون صليبه بقلبه.
1: ايه
0: كثير حدا مهضوم
1: حبيبي، بنحبه يعني كثير.
0: حرام زمان مش ممثل يعني ما عم شوفه، فانبسطت امبارح هيك لقطته بمشهد. مرتي ام عمر حبته كثير وقالت لي كثير حلو بيضحك ورورو بتجنن فيه، وقالت لي بيعيدوه على الساعه 11. على الساعه 11 بتخيل بيكونوا رقنا شوي. حبيبة قلبي ألف ألف مبروك مرة تانية.
1: حبيبي يا أبو عمر بيعيدوه على الساعة 2:00، ما هيك لورا؟ أنت حضرتي على 2:00، ينبرني مديرك صحتين. بيعيدوه على الساعة 2:00، ونهار الأربع رح يحطوا الثلاث حلقات على الساعة 9:30.
2: يعني والله العظيم موضوعك يعني عن جد موضوع رائع جدا، لأن العالم ما بتتمنى الخير القرايب لأنه ما بيحبوك يشوفوك ناجحة، أما غيرك يكون بيحبك، هذيك بيرجيك أنه بيحبك بس هو بيكرهك، ما عنده البسط لقلك أنه أنت بتنجح وتعملي وتساوي.
1: هيدا من كتر يمكن قلة الثقة بالنفس كمان، معك حق، بس أنه بتعتقدوا أنه في ناس مش بإيدهم يفرحوا لغيرهم، ما بيطلع بإيدهم يعني.
3: والله يا ولاد انا مبسوط كل عشرة بهالموضوع، نحن اصحابنا وجيراننا بنقول لك كل الخير، بس قصه من قرايبينا يعني عبينا ربينا معهم وكل شيء بنحبهم بيحبونا، بعدين اكتشفنا هن قلبهم اسود نحن قلبنا الطيب وما بمنونا الخير ابدا، وغيري ليوم الغيري ما بعرف عشو نفسية حمضة، ما بعرف عشو ما بعرف قضي شن يارون نصلي لهم بس رهيني بالأسف إشي من القرايب يا رولتي للأسف شو بدي قلك يعني
1: شو هالشي الغريب، لأنه مرات نحنا منتوقع أنه ما ننغدر من القريب، ما يصير في غيرة من القريب، منتوقع أنه هني ينبسطوا للنجاح اللي مننجحهم، ينبسطوا للفرح اللي منفرحه، بيطلع العكس صحيح، أنه الغريب هو بيفرح لك وينبسط لك أكتر من القريب. كمان لح نسمع
2: والله يعني ما بعرف تحسين في عين يعني في عين بتسيب بسيبه بالعين، يعني بالعائلة عندك حدا بسيب بالعين، فهني بيكونوا من هدول هني الناس لما يشوفك ناجحة بشي سبحان الله العين بتسبق وبتنضري يعني بتنضري بكسرة، يعني بتكوني انت فايتي وعاملة ومساوية ومتأملة وعم تعملي، بس لما يعرفوا بمشروعك اللي انت عم تطلعي منه مصاري او انت عم تعملي شي سبحان الله بيقلب العكس، يعني بتطلعي بخسارة، انت
1: بتطلع بخسارة من العيون. بعدين في شغلة كتير مهمة، انه اغلبية الاشخاص يعني اللي بناخد ومنعطي نحنا ومنصير نسأل اللي حوالينا بيقولوا لما بيكون عندهم شيء او شغل جديد او فرحة بالبيت او كذا بيصيروا يخبوه عن قريبينهم، قال بيقولوا لانه اذا لحقوا عرفوا فيها ما بتتم. يا لطيف،
4: يسعد لي وقتك ووقت الجميع صدقا، موضوع كتير حلو،
1: يسعد لي مساك،
4: وشي طبيعي طبيعة البشرية من نوعا ما، في ناس ما بتحب حدا يكون أحسن منا، في ناس ما بتتمنى الخير لغيرها، هلا المناسب لازم نعمله، لازم نحب الخير لغيرنا لحتى يجينا الخير
1: 100%،
4: وما نكون غيورين، في ناس مش بيدها بس أنا زلمة ما فيني أتمنى لك الخير، لازم أتمنى لك الشر.
1: صحيح، وهلأ بهالأيام كتير صرنا عم نشوفها لهيدي الشغلة، يعني اليوم نحنا وقت اللي منقول يا الله شو حلو مثلا هيدا الشيء اللي عم بينعمل كذا، الله يوفقه يا رب، أو الله يوفقه يا رب ويرزقه ويرزقنا، يعني هيدا لما أنت بتصير تدعي بالخير لغيرك ربنا بيجيب لك الخير لإلك.
5: رولاتي لا غريب ما بيعني له ولا بيتطمح فيك، لأن القريب إذا أنت نجحتي أو ربحتي شيء بحس حلو إنه بده لازم تعطيه، لازم هو يشاركك كل شيء، بينما الغريب لا، ينبسط لك من بعيد لبعيد، ما بيعني له شيء،
1: ما عنده غاية. قصدك يعني القريب بده يشاركك فرحتك، وبده يشاركك مصرياتك، وبده يشاركك نجاحك، وبده يشارك يعني
6: مشكلة يا رولا انه نحن صارت حياتنا كلها سوشيال ميديا، يعني اذا بدنا ناكل بدنا نحط، اذا اشترينا سيارة بدنا نحط، عرفتي كيف؟ يعني بدنا نعمل كل شيء على العالم.
1: صح،
6: ما هو المثل بقول لك العاب لوحدك بتجي راضي، يعني خليك صحبة مع العالم بس ما تحكي اسرارك لحدا، شو بتعمل شو بتساوي، تريح راسك بعدين بطل في بركة، يعني مش مثل قبل ايام القديمة راحت. هلا صرنا بعصر السوشيال ميديا والاي اي، بطل حدا سألان عن حدا يعني
1: 100%. وصارت الناس بس تشوف هيدول الاشياء من دون ما تكون بتعرف الشخص بتحسده، انه ليه هو هيك وانا لا، ليش عندها سوري ليه بتطلع بطيارة خاصة وانا لا، كله بيودي الخاصة ومش خاصة، ايكونومي والبزنس كله بيوصل، كله سفرة. ما حدا بيتمنى لك الخير والنجاح غير 4 أشخاص، امك، بيك، اخواتك اذا على وفق معهم، واكيد اكيد اكيد بروكر الاسيورانس. يا الله يا اميليو، هيدا اهم واحد البروكر.
5: والله يا رولتي الموضوع كتير مهم عن جد، وبيأذي خاصه اللي ما عنده فكره الحسد والغير، يعيش بسلام، تجيك الضربات من اللي فيك
1: لحيث لا تدري.
5: بس كيف في يعرف الواحد يبعد عن هالناس؟ كيف بس قولي لي كيف بيبعد عن هالناس اللي بتغارق، يقعد ببيت الواحد خلص يعمل لهم بلوك ويعيش بسلام وامان وخلصنا بقى عن جد، لانه موضوعي كثير كثير حساس.
1: يا نجوتا لو عملت بلوك، هو الحشور والغيور واللي ما بيتمنى لك الخير بده يتدخل بأدق التفاصيل، حتى لو انت مسكرة بابك بركي بجيب هيدا السماعة تبع الحكيم ليتنصت شو عم تحكي. رح كفي معكم رح اسمع فويساتكم، عن جد الموضوع كتير مهم وكتير حساس، خاصة للناس والأشخاص اللي مأذيين من قريبينهم أو من أصدقائهم. رح نتوقف مع كمان بريك كتير صغير ومنرجع منتابع من بعدها موضوعنا.
7: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
8: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل اطلبه عبر الواتساب 709100071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: ليل بتضلك عم بترقصنا، بتضلك مولع لنا اياها انت مولع. رح نكفي نحن وياكم ونكمل موضوعنا، اسمع باقي فويساتكم.
1: عباد بعتذر بس سمعت صوتي عباد مستحيل لانه كثير بوشي وسامحوني لانه سايق وحاب شارك وعم بسمع.
0: ولك ولا يهمك، المهم نحن سمعنا شو قصدك. بس ايه لما بتكون عم تبعت فويس بس اذا فيك تسكر شبابيك لنقدر نسمعك بوضوح مثل هلا، بس شو ما كان الفويس بجنن
2: الله العظيم. نحن لما يكون حدا من قرايبنا نقول الله يوفقه والله يوسع عليه والله يرزقه وننبسط له، والله في قصص امرار بنعملها والله منخبيها، يعني ما بنخلي حدا يعرف انه والله شو جبنا شو عملنا. ما بقى نقول يعني كنا نقول والله الحمد لله عم نشتغل عم نعمل هلا كيف
0: ما بقى نسترزي
2: يعني عم ندفش مستورة. هيك صرت بدك تحكي مع العالم، نحن لانه احنا قلبنا طيب
0: صح،
2: بس العالم ما بعرف كيف والله. وانت مثل ما قلتي القرايب، يعني شوفي لوين القرايب
0: 100%. رح ناخد اتصال. الو
3: يقبرني مساكي، انا مرور الغالي ابو عمر.
0: يقبرني موديلك والوانك وصوتك يا ابو عمر.
3: علمتي فيه يقبرني اللي عم بنور حينور حياتنا واخيرا.
0: حبيب قلبي
3: صار لنا جول بهالحياه.
0: يا حياه قلبي مبسوطه
3: انه
0: ايه ما هيك.
3: انا الموضوع اللي فتحتيه ماشي على رانكس واقف على الفرانكس على الدياجرا، يعني من قلبي بدي اقعد احكي.
0: يلا يلا كلنا سمع.
3: مرور يعني انا وضع الماده يعني الحمد لله عرفتي، في عندي ولدين وبركض ليل نهار، عندي كونجي سبت احد كل 14 يوم الظهر فيهم هالعائله. انا من النوع مرور مرتب شوي باللبس، بس مش لانه بروح انا بجيب براندات او بجيب يعني بنسي
0: ايه.
3: عرفتي بعرف كيف نسي ثيابي مثلا، مع انه يعني انا قمصاني شاريهم من وقت ماريا ابنه الحي يعني من 95 يمكن، وبناطليني من وقت ازميرالدا.
0: يا لطيف.
3: بس بنفسي يعني بشيل القميص بحطه مع البنطلون، البنطلون بحسه مع القميص. فكل العالم اللي حوالينا يعني قال لك كلمه بيقولها لام عمر خاصه القرايبه
0: ايه
3: ما شاء الله عنكم، انتم كل سبت احد وانا كل 15 يوم معطل
0: إيه.
3: انا باخذ برايفت وبالاوبيتال
0: ايه
3: ايه ما شاء الله عنكم، لبس في غير شكل وانا من الرحاب جايبهم
0: من البالي قال لي
3: ربحانهم بكيس النيدو يعني مني جايب شيء ظهروا ثابت احد ومرتاحين على وضعكم وكذا وهيك. يعني شو بدي احكي يعني معنا عارفين انا بهال 14 يوم شو بكون عم بشتغل شو بكون عم بعمل
0: عم بفلح
3: ظهر هالعيله
0: ايه والله
3: بكونوا ناطين الناطره. يعني هلا ابني والله اذا بشوفني لابس اليونيفورم تبعي بصير يوقف على البيت ويخبط انه بصير بده يظهر معي
0: يا الله،
3: انه خلص هو تعود عرفتي. وانا قلت له لما تعرفي رورو صدقيني كاركتير الشخص كتير مهم ليقلع بالحياه
0: اكيد،
3: الشخص النيجاتيف فايب اللي كل شيء بيقول يا الله والحياه
0: اللي ما بيشكر ربه على كل شيء ربنا عطيه
3: ايه اكزاكتلي بصير يشوف كل الحياه سوداء
0: صح.
3: بس لما يواجه المشكله بوزيتيفيتي ما بيقعد بيلاقي والعالم اللي حواليه ما يدير دينته
0: ماشي
3: ياخذ هالعيله ويظهر وما يفرق معه حدا
0: صح صح صح 100%.
3: بس حبيت اقول لك هيدا الشيء وان شاء الله يكونوا عم يسمعوني، بس اكيد حيطرقوني بلوكات.
0: ان شاء الله يكونوا عم يسمعوك ليحسوا عدمهم ويحلوا عنك بقى.
3: هو قمصاني مش من عند عيشتي من عند الرحاب، فهموا بقى
0: حلوا عني اتركوني بحالي.
3: بوسك
0: حبيبي وانا بحبك كثير وبوس لي ام عمر وبوس لي الاولاد. باي يا حبيبي باي باي. كمان وصلتني مسج الغريب بيكون ما بيعرفنا سو ما بيأثر في نجاحنا، بس القريب بس يشوفنا عم ننجح ونكبر بينغص. أنا بقول بينمغص مثلا ما بدل بينغص. أكيد في ناس بيقدروا يفرحوا لغيرهم بس صاروا كتير قليل بهالأيام. القرايب عقارب يا لطيف. شو هيدا يا لينا شو هيدا شكلك مضغوطة منهم للقرايب مضغوطة. بالنسبة لإلي ولا واحد غير عائلتي معقول يتمنوا لي النجاح والخير، لا صديق ولا صاحب لا قريب ولا غريب حتى القرايب. يعني يا باتريك شو بدي أقول لك عن جد بفهمك، لأنه مرات كتير الواحد قديه بيعمل منيح وقديش بيكون بيفرح لغيره لما ما يلاقي حتى أقرب الناس لقاله اللي هي عائلته ما بيحبوه، ما بينبسطوله، قصدي مش ما بيحبوه، ما بينبسطوله على نجاحه. هيدا الشيء بيقهر، وخاصة كمان الأصحاب القراب عليك. بتمنى أن يكون عندك أصحاب تانية تفرح لفرحك يا باتريك وتنبسط لنجاحك. بونسوار رورو يا حياتي، شو هالإبداع بهوست لميا، بس يا ريت كان أطول، عن جد بعقد بضحك، وخصوص الموضوع دايما الغيرة بتكون من أقرب الناس للواحد، لأنه شغلتهم يراقبوا هول نفسيات مريضة ما عندهم رضا. يعني بدي أقلكم أنه لما الواحد بيشكر ربه الصبح وعشية على النعم اللي عطيها ربه، ما بعتقد بضل عنده هالنفسية وهالغيره.

يا الله باتريك ذا اوريجينال باتريك بعت لي قلت لك انه البروكر الاسيورانس بيتمنى لك الخير. هو الوحيد اللي بيتمنى لك الخير حبيبي، مش ما تدفعون بهالاسيورانس. مبروك حبيبي على المسلسل بتعقدي. مرسي يا باتريك حبيب قلبي انت، مرسي.

0: رح ننتقل أنا وياكم للفقرة الأحب على قلبي وقلبكم.
1: بس بلبنان.
0: آخ يا وجع يا لبنان آخ. بس بلبنان منروح على محل وبس نسأل عن سعر القطعة بيكون الجواب كرمالك مدام بحسب لك إياها هالهد. طب يا خي لحظة ما فهمت، إذا كرمالي هالسعر كرمال غيري قدي ولا هيدا أسلوب اللبناني بالبيع؟ أعطونا رأيكم وقولولي إذا في شي مرة صايرة معكم وعلقتوا على هيدا الموضوع كرمالك مدام منعطيك هالسعر أو كرمالك مسيو منعطيك هالسعر.

0: Bonne voix comme miaou. يلا خلينا نسمع جاني شو بعتت لنا اكيد على 7199989.
1: هيا رورا.
0: هيا قمر.
1: هلا في مثل بيقولوا، بتاسف انه بدي اقول هيدا المثل لان صاير كثير، الجرح من ذو القربة اشد مضاضة. هلا القريب يعرف كل حياتك بالتفاصيل، انت كيف عايشه، مرتاحه، ناجحه، عم بتكفي عملك بكل نجاح وانجاز، ما بيتحمل بده يعمل شيء حتى ياذيكي وينبسط ويرتاح حتى انت تزعلي. بس الغريب بيكون تعرفوا على بعض بكل احترام، بكل اخلاق، بكل ارتياح ووفاء، اكيد رح ينبسط فيك ويتمنى لك كل خير ونجاح. لك ليه ما بدنا ننجح؟ مرة أنت بتنجح مرة بيجي دوري. بس هودي اللي ما عندهم ثقة وما بيشتغلوا مضبوط، ما بيؤمنوا بربنا، ما بيعطوا أي فرصة لحدا، بس أنانية بيكون لحاله، ما بيشتغل بيرقبوا هون بتصير إنه ما بينجحوا. بدهم يحكوا كمان، بدهم يأذوا عم يشتغل من كل قلبه.
0: شفتي؟
1: باي، أنا بحبك كتير.
0: وأنا كمان بحبك كتير كتير. في أهضم منا بتقلي باي.
2: مين مين ولدتي مرة تقول له واحد شو يعني كلمالي؟ تقول له إن الساعة قديش حقه؟ سكت. عرفتي كيف يا ولدتي؟ عم عن جد مين مين بس بلبنان هالشي بيصير،
0: بس بلبنان يا جماعة، بس بلبنان. مبروك المسلسل الجديد. أو بيقول لك خليه علينا، أنا مرة قلت له أوكي مرسين جلط وصفر وصفر وصفر انجلط وصفر. ايد هيدا لازم نعملها فيهم شي مرة ليتعلموا، ما بقى يقولولنا إياها هالجملة.
3: بونسوار رولا تيفي، أنا اسمي مرور مبروط، اسمي مسلسل
0: تقبر قلبي
3: خلطون تسليتي فيه.
0: يا حبيب قلبي يا مارون، مرسي على هالمباركة الحلوة يا حياتي، وإن شاء الله أنت تكون انبسط وتسليت فيه يا حياتي. أنت يا مارون، أنتوا اللي أي كلام،
4: أنت أي كلام،
0: انتوا اي كلام،
4: انت اي كلام، انت اي كلام.
0: مرسي على هالاغنيه الحلوه، عم جرب احفظها، عم جرب. صعبه. يلا 1 2

0: يا الله بشكر الله كل يوم على هالأغاني الحلوة وانتي أي كلام. هاي رورو أنا بحبك كتير وبسمعك كل يوم والعاني والعاني. سيلا حياة قلبي يا عمي يا عمي يا عمي ما في منكن. رولا بدنا غنيتك القديمة مرة سمعتينا إياها إذا في مجال. أي وحدة موديلو موديلو ما في منه ولا أي وحدة منهم زغليلو ولا جيراني هيك نسمعهم جيراني حلوة جيراني كمان. هاي رولاتي مبروك حبيبي من نجاح لنجاح الله يبارك لي فيكن حبيبات قلبي. مبروك المسلسل الجديد انت ونعيم حلاوي ولا اهضم love you both. محمود شكرا لك يا محمود الله يبارك لي فيكن.
1: جيراني اثنين جيراني
0: هيدي انا مغنيتها بشي محل اكيد.

هاي ما فيها مزيكا. كل ما بغني هيا بي يا بي.

0: ان شاء الله تكونوا مبسوطين وان شاء الله تكونوا رقصتوا على اغنية جيراني. بدي اقول اكيد تحية لروحه للأستاذ الياس ناصر هو اللي عملها. رح نتوقف كمان مع بريك الصغير ومنرجع منتابع حلقتنا.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
2: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات. منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
3: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: الإعلام يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا شامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شامية ببرنامج والعالي على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: يعني شو بدي اقول لك يا نوال؟ الله يساعدك، اجادك شو بدك تعمل. رح نكفي حلقتنا معكم. كمان غسان باعت قلبي متعلق فيكي، مش عارف شو بدي اقول، عم تلفن تاحكيكي، قولي ليش خطك مشغول. ايوه يا غسان، شو هالحلو هيدا.
1: طب في حدا منك امبارح كان عم غني غنيتك بالمسلسل وحطينا من السياره كمان بالمسلسل، ولا حدا من هيك؟
0: ايه ما هيك. وين منقدر نلاقي اغنيه جيراني؟ على اليوتيوب اي ثينك، ما هيك؟ على يوتيوب يا. رح اسمع سموره.
2: معك خبر رولاتي انه بيحسدوك على مرضك.
0: ايه
2: يعني اذا مرضنا وعنا اسيرانس، ايه شو عبالها؟
0: ما عندها اسيرانس.
2: لك كيف يا عمي؟ ما الشاعر ما بعرف شو اسمه قال اتحسدونني على مرضي؟ مريض بالتخت ما رايح عليه بالمرة
0: وبيحسدوه.
2: ايه عنده تخت ينام عليه، مش معقول.
0: شفتي غريبين عجبين. رح ننتقل هلأ كمان لفقرة مهضومة بتحبوها،
3: عملتها أو ما عملتها.
0: هلأ بدي أشوف أنتو إذا عملتوها. بسمع عن كتير عالم بحطوا الألارم قبل بساعة من الوقت يلي لازم يوعوا فيه، بس كرمال يوعوا يتطلعوا على الساعة ويقولوا بعد فينا نهم ساعة. خبروني مين منكن بيعملها لهيدي الشغله.

0: كل اللي عم يسمعونا وبيعملوا هيدا الشغلة بحطوا الألارم قبل بساعة من ما لازم يوعوا بس كرمال يطلعوا على الساعة ويقول فيني نام بعد ساعة. رح نسمع كارلو.
1: لا أنا بعيره قبل بساعة لا بس يدق أعمل له سنوز لا أرجع كفي نومتي لأنه إذا بدي أقوم الساعة 7 بعير على الساعة 6 أنا دعيت الساعة 7
0: و الساعة 8 أوكي لحتى يضل عندك وقت لحتى تنام نيحة.

0: كنت قبل حط الألارم ويدق الألارم وأطفي الألارم ويطلع يوعوني وما كنت وع. هلأ بحط الألارم بوعى قبله للألارم. يا أخت العمر إله حق. ومية
1: هاي رولا.
0: هاي سافا.
1: لا رولا أنا هيب بحط الألارم وبدق وبرجع بطفيه وبنام شوي، بس الأحلى أيام بوعى قبل ما يدق الألارم خمس دقايق.
0: أنا وأمية نفس الشيء،
1: مثلا بفوت على التواليت بعد في خمس دقايق برجع على التخت وبنام.
0: يا أمية أنا مثلك بوعى قبل الألارم دايما، يعني إيش صار جسمنا ألارم.

0: رب الله. وفعلا هيدي الغنية مضبوطة، لأن الناس لما بتضحك غيرها ما بيعرف شو فيه بقلبها، لحتى بيحسدون حتى على الضحكة. خي من عالم بشر يعني بيقطع كتير علينا. لنسمع كمان فويس من مجدلينة.
1: نايكر وولد اسألك، شفتي هيدي هلا الترند الجديدة ساندويتش زخفون زخفون طابوق وزعتر عصاري قد حقه $14 ما بيشبع، يعني شفت ترند على التيك توك بس ما بيشبع ابدا. عشان $14 غلا وكوا ما بعرف
0: ولا ما بشوفهم انا هولي ابدا ابدا مجدلينة. صراحه ما بحب لوث نظري بهدول الاشياء السخيفه.

0: رح نكمل نسمع كمان فويس جديد.
1: بونجور رورو، كيفك ان شاء الله؟ منيحة
0: الحمد لله.
1: والله يا رورو انا من العالم اللي كثير بحب النوم، بس سبحان الله الراس صار مبرمج. بأي طريقة انا كل يوم لازم هو على 8 وربع 8 وثلث لروح على الشغل، وحياة الله سبحان الله بقول انا لامي لانه هي بالجبل انا ببيروت، دقي لي قبل ما تدق لي كن واعي 8 و10 8 وربع بالويك اند. سبحان الله كيف الراس بيعرف انه سبت احد
0: بده يريح راسه، صح؟
1: بتروح مع النوم للعشرة 11 12
0: 100% هيك بصير دايما. كمان بنسمع
2: والله يا لول، لا مش عاملها بس هو خلص وعيد وما عندي الارم انا، بس خي عنده الارم يعني شد اني كانه
0: بوعى البنايه
2: الصبح. شو بدي اخبرك، بس انا ما عندي الارم، عندي بالاوضه وكل حي تبوع على حالي هيك بدون حدا ما يوعيني.
0: والله برافو عليك مجدلينه. كمان رح نسمع فويس.
3: هلو رولا.
0: هلو سافا.
3: طول بشركه كتير بس المغرب ببعث فويس.
0: خلينا نسمع الصوت الحلو.
3: الارم بلش قبل بساعة ما لازم فيه، بحط فرق تلت ساعة وبالطريقة بضمن انه فيه، لانه في حال خفيت ما بكون فتت بالنوم الغميق تاني الارم على اكيد بوعيني. فهيدا قلق اتطور من ايام الجامعة وقت كنا
0: عن جد
3: ما نوع عصفوف، هيدا الطريقة يمكن احسن شيء.
0: كانت مشكلتنا مشكلة ما نقدر نوعى 100%. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. أكيد بديكم تعجلوا وتوصلوا بكير على البيت تقدروا تحضروا تاني حلقة من بهو الست لميا على الام تي في على 7:45. كمان بدي أرجع أذكركم لكل اللي ما حضر حلقة مبارح وما عم بيلحق فيهم يحضر تحضروه على أبليكيشن ام تي في، وكمان فيكم تحضروه نهار الأربعة على الساعة 9:30 رح يحطوا لثلاث حلقات. بسط فيكم قد الدنيا اليوم، بسط بمساجاتكم بمحبتكم، يقبرني موديلكم وألوانكم. ملتقانا بيتجدد بكرة بإذن الله على الساعة 4. So see you tomorrow. Bye bye.

0: الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
2: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: مورد كابورد
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبورد تعبورد
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبورد تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: مش معقول أغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك. لو إحنا بعاد
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: حلو خالص.
1: كبرت كبرت
2: كبرت تعبولت
3: تعبولت نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: وبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. أغاني فرب.

0: الاستماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك أزدورة ألف الدنيا والنورة.
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند.
3: صلت من ما خشيتش من وحدك. الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مضيرك. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: جمال خاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: تحله خالص.
1: شبه البنات
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
3: ما بتزع والله مغير علي
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

الاسباني.com. اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني اغاني.com.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانت بيبي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية
1: جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصرتيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.